0: تفكرت يوما بحالة غريبة، تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع. لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك: إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم، ولا الخوف يدوم، ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيارفة. كانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية أو الحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل. ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: أيوة.
3: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
4: المال، الكل له رأس مال. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل. فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد إيش منفصل.
3: أيوه.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم، هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي. بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
3: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
4: والاستصناع
3: والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها بكاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة يقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة، تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوة.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
3: أيوة.
4: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل. جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ إنه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم.
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام، لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة أيوة أيوة جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق، لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك، يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين، فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة أيوة.
4: نعم هذه المشكلة،
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع، خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني إنها تخدم المجتمع، ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو مصارف تقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة، بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوت أوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثيرة تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية. بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
0: الكسب الحلال،
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. كنا في نقل لخطبتي الجمعة من جامع إبراهيم بمدينة سيئون محافظة حضرموت. الآن سنكون مع سورة الكهف. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: محمد الشايع.
1: تنفيذ سعود الفليج.
2: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات، تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله

0: عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. رواه البخاري. القزعة القطعة من السحاب، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، وردتنا مجموعة كبيرة من الرسائل، ونبدأها برسالة سعود بن محمد المطيري. يقول: كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا، وفقكم الله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السحور سنة وقربه، لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال: تسحروا فإن السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يتسحر عليه الصلاة والسلام، فالسنة السحور، ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من اللازم يكون كثيرا، يتسحر بما تيسر، ولو تمرات أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحصل من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور. فأكلة السحر فيها بركة وفي خير كثير، ويعول للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي أن يحرص عليها ولو بشيء قليل من الطعام أو من التمرات أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية. نعم.
1: يقول سعد محمد السعيد المالكي من متوسط العنشان ببلاد بني مالك في رسالته: من بلاد بني مالك إلى من يهمه الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نفيدكم أنه يوجد لدينا بمسجدنا نعش لحمل الأموات ودكة غسل مصنوعة من الحديد ومغطاة بألواح بيلوت، ونحن لا نعلم هل هو جائز حمل الميت على هذا النوع من الحديد، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والله يحفظكم ويرعاكم.
2: لا نعلم بهذا شيئا، حمله على خشب أو على ألواح من غير الخشب أو على حديد، لا نعلم في هذا شيئا، لكن الأولى أن يتخذ شيء خفيف حتى لا يشق على الحاملين، لأن الناس إذا حملوا على الأكتاف قد يشق عليهم ذلك، أما إذا حملت السيارة فالأمر في هذا واسع، لكن الشيء الخفيف أولى بكل حال، الألواح الخفيفة يوضع عليها ميت ويحمل عليها إلى مقبرة فهذا أولى من الشيء الثقيل، أما الحرج فلا حرج إن شاء الله في كونه من حديد أو من خشب، لكن إذا كان حديدا خفيفا لا يشق على الناس فلا حرج، وإن كان ثقيلا فينبغي تركه حتى لا يشق على الحاملين.
1: هذه الرسالة عن الحقيقة رمضان والزواج قريبا منه، هذا بشر حسين عطية، يقول: تزوجت قبيل رمضان وألاقي مشكلة كبيرة، حيث أن الزواج لا يزال أو لا، نحن حديث عهد بالزواج، فأحيانا أنام في الغرفة وتأتي إلي زوجتي فأقبلها بعض الأحيان، هل في ذلك شيء أم لا، وأرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفقكم الله.
2: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أينها معها، لكن يتجنب وطئها، الجماع لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وهو أفضل الناس وهو أتقى الناس لله وأكملهم إيمانا عليه الصلاة والسلام، واستأذنه أمر في ذلك فأذن له في التقبيل، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك، ويروى أنه استأذنه شيخ من شايب في القبلة فأذن له، واستأذنه شاب فلم يأذن له، وفي سنده ضعف، قال بعض أهل العلم إنما كرهه الشاب لأن الشاب أقوى شهوة.
1: لا،
2: وبكل حال فالأمر في هذا واسع، والحديث هذا ضعيف، والحديث الصحيحة المحفوظة تدل على أنه لا بأس بالتقبيل للزوجة مطلقة، سواء كان الزوج شيخا أو شابا، لكن مع الحذر من الجماع. إذا كان شهوته شديدة ويخشى إن قبلها يقع في الجماع لا يقبل. أما إذا كان لا يملك نفسه، يمكن يستطيع أن يقبل، يستطيع أن ينام معها، يستطيع أن يضمها إليه، لكن من دون جماع فلا حرج في ذلك، كما فعله سيد البشر عليه الصلاة والسلام. نعم.
3: طيب لو أنزل بدون جماع في هذه الحالة
2: يقضي اليوم ولا عاش عليه،
3: ليس عليه
2: أنزل المني.
3: نعم.
2: يعني قضاء اليوم، يصوم هذا اليوم ويستمر صائم فيه، لا يفطر، يستمر صائما ويمسك، ولكن يقضيه بعد ذلك
3: ولا كفر
2: إذا كان ملي. أما إذا كان ملي الماء اللزج هذا يخرج عند الشهوة، هذا الصحيح لا ينقض الصوم ولا عليه شيء. الملي نفسه
3: نعم.
2: هو ماء اللزج يخرج عند ثلث الشهوة.
3: نعم.
2: هذا يسمى النفي، هذا لا يضر على الصحيح. أما إذا أنزل المني المعروف فهذا هو الذي فيه قضاء. نعم.
3: ولكن لا كفرة عليه،
2: ولا كفرة إلا بالجماع، إذا جامع عليه كفرة.
3: نعم. طيب لو جامع والجماع، نحب أن نعرف الحد على ذلك.
2: الجماع هو إلى الذكر الحشفة في الفرج، إذا أولج ولو ما أنزل، إذا أولج ذكره في فرجها في النهار هذا الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه كفارة مع ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما. هذه كفارة الوضع في رمضان. أما في الليل فلا بأس، إجابة أهل في الليل لا بأس في رمضان كله، حتى في العشر الأخيرة إذا كان هو معتكف، حتى في العشر الأخيرة. إذا لم يعتكف له جماع. أما في النهار لا يجامع زوجته أبدا في نهار الصيام ونهار رمضان، ويحرم عليه جماعها. وأما التقبيل يقبلها، يلمسها، يضمها إليه، ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فلولا به أن يترك التقبيل والضم إليه إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار لا يضمها إليه. إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك يترك هذا الشيء. أما إذا كان لا، عنده تحمل، عنده صبر، عنده تمالك، فلا بأس ينام معها ولا بأس يقبلها والحمد لله. نعم.
3: هذه رسالة وردت للبرنامج من جيزان ومن إبراهيم مطر من قرية الجهو، يقول في رسالته: عندنا عادات منها أن ليلة ثلاث من وفاة الميت نقرأ قرآن ويحضر الناس بكثرة في هذه الليلة، وقد قيل لنا أن هذا العمل بدعة، فأخذنا أسلوب غيره، فإذا جاءت هذه الليلة ندعو للميت بالمغفرة والرحمة لكي ينفض هذا الموقف، فهل هذا الفعل يجوز من الدعاء للميت؟ وإذا كان العكس فبما تنصحون وفقكم الله في إقناع الحضور أنها إنهاء التعزية؟ أرشدونا أرشدكم الله.
2: الاجتماع لأهل الميت في ليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة، كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزوا يزورهم الناس في أي وقت كان، في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو الرابع، ما في حد محدود، يزورهم الناس في أوقات مناسبة يعزونهم، هذا لا بأس به، تعزية مستحبة. أما أنهم يصنعون لهذا شيء من طعام أو قراءة قرآن يعتاد أو ما أشبه ذلك، هذا كله بدعة، حتى جلوسهم مع الناس للدعاء الميت والاستغفار كذلك.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: منها، ولكن هذا الوقت يتركونه، يعني يحلون هذه العادة ويزيلونها بترك الجلوس في هذا الوقت، حتى من أرادهم يجدون في أوقات أخرى، وبهذا تنتهي هذه العادة السيئة في اليوم الثالث. لا يجلسون في اليوم الثالث لا لقراءة ولا للدعاء الميت والاستغفار ولا لغير هذا، بل يدعون هذه العادة بالكلية، ويمكن أن يجدهم المعزون في أوقات أخرى، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الرابع، حتى لا تبقى هذه العادة السيئة. نعم. وهكذا ما يفعل بعض الناس من صلع ولائم في اليوم السابع أو في الأربعين بعد الموت، كل هذه بدعة. كأي ترتيب يقع من مأتم الميت في يوم الثالث أو الرابع أو عاشر أو أربعين أو أي ذلك أو شيء غير هذا، حيث يجتمعون لطعام أو قراءة قرآن أو ذبائح، ولا كله بدعة، كل هذا بدعة، كل هذه مناعتهم بدعة يجب الحذر منها ولا يجب فعلها. وهكذا ما تفعله الشيعة في يوم العاشر من المحرم بدعة، من النهي على حسين وما يفعلون هناك كله من البدع التي نسأل الله أن يهديهم حتى يتركوها، نسأل الله أن لهم الهداية، لأن هذا شيء لا أصل، فلا ينبغي لأهل الإسلام يفعلوا ذلك أبدا، لا مع كبير ولا مع صغير ولا مع شريف ولا مع وضيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الناس بعد وفاته في اليوم الثالث ولا في العاشر ويعلوا وليمة أو قراءة قرآن، وآخر الصديق لما مات ما اجتمع الناس لصلاة طعام أو قراءة قرآن، وهكذا عمر لما قتل، وهكذا عثمان، وهكذا علي، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهكذا بقية العشرة، هكذا بقية الصحابة، وهم السادة وهم القدوة، فلو كان هذا شيئا مستحبا طيبا لفعلوه، فاقتدى بهم الناس. فالحاصل أن هذا الشيء لا يجوز، بل هو من البدع التي يجب تركها على أهل السنة وعلى الشيعة جميعا، يجب على الجميع ترك هذه البدع، ويراقب الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يتأثر بنبيه صلى الله عليه وسلم وبخلفائه الراشدين الأربعة، الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنهم هم خيرة الناس، هم أفضل الناس بعد نبي الله وبعد الأنبياء، هم قدوة.
1: نعم.
0: رزق الله الجميع الهداية.
1: أحسنتم. من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية بعث لنا رسالة محمد أحمد عبد العالي يقول: ما هي علامات الساعة الصغرى وفقكم الله؟
0: علامات الساعة كثيرة، الصغرى علاماتها كثيرة، منها ما تقدم في حديث جبرائيل أن صلى الله عليه وسلم أخبر جبرائيل أن من أشراطها أن تلد الألامة ربتها، وأن ترى الحظات العراة العالة لها أشياء يتطاول في البنيان، يعني من أشراطها الصغيرة كثرة الإماء واستلاذ الإماء كما قد وقع في العرب وغيرهم، ومن أشراطها التطاول في البنيان والتكلف في البنيان وإطالة القصور، وهذا وقع من زمان طويل، ومن أشراطها قلة العناية بالدين وقبال الناس على الدنيا وعدم العناية بأمر الدين، كل هذا من أشراطها ومن دلائل قربها قلة العلم وكثرة الجهل، وهذا وقع من زمن طويل، كذلك من أشراطها خروج نار في الحجاز تضيء ناقة الإبل في بصرة في الشام، وقد وقعت هذه النار تراجت في المدينة عام 1450 و600، واستمرت مدة طويلة مدة أيام في المدينة في الحرة، كل هذا أمر معلوم ذكره المؤرخون وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأشراطها الصغيرة كثيرة وقد وقع منها شيء كثير، أما أشراطها الكبيرة فتأتي من خروج المهدي المنتظر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غير مهدي الشيعة، مهدي آخر غير مهدي الشيعة، أما مهدي الشيعة فلا أصل، ولكن هناك مهدي آخر غير مهدي الشيعة يسمى محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان عند قرب خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، اسمه محمد بن عبد الله، جاء في أحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها نزول المسيح بن مريم عند خروج الدجال، خروج الدجال من أشراط الساعة، ويخرج من جهة المشرق يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، وقد أمرنا الله أن نستعيد من شره في آخر الصلاة، ومنها نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا في وقته عليه الصلاة والسلام، ويبرك الله الأديان كلها فلا يبقى إلا الإسلام في وقتها عليه الصلاة والسلام، ومنها في آخر الزمان نزع القرآن من الصحف ومن الصدور عند تعطيل العمل به، منها هدم الكعبة في آخر الزمان يهدمها الحبشة، ومنها طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وإذا طلعت من مغربها لا تقبل التوبة من أحد، كل يبقى على حاله، إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة بعد ذلك. كل هذه من أشرارها الكبار.
1: لا.
0: وآخر الآيات حشر النار في آخر الزمان، تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى محشر جهة الشام، تبيت معهم حيث يبيتون وتقيم حيث يقيلون، وبعد هذا تقوم الساعة على أشرار الخلق بعدما يقبل الله أرواح المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فيبقى الأشرار فعليهم تقوم الساعة في آخر الزمان. المقصود أن أشرار الساعة الكبار لم تقع وستقع، ويغلب على الظن أن زمانها ليس بالبعيد، زمان خروج المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح ليس بالبعيد والله أعلم، لأن الدنيا قد كثر فيها الشر وانتشر الكفر بالله والمعاصي والمخالفات، فنسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق وصلاح الأحوال.
1: نعم أحسنتم. في الحقيقة محمد أحمد عبد العالي يثني على البرنامج ويقول أيضا بعد أن سألتكم هذا السؤال الكبير والذي يحتاج إلى إجابة كبيرة، أريد أن أعرف ما حكم التحية صباح الخير، هل هي جائزة أم لا؟
0: صباح الخير لا أعلم لها وجها، صباح الخير مساء الخير ما أعلم لها وجها، والذي ينبغي أن يقال السلام عليكم ثم يقول صبحكم الله بخير أو مساكم الله بخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت. أما صباح الخير ومساء الخير ما أعلم لها أصلا ولا أعلم لها وجها، وإن كان قد يراد بذلك صباح الخير لكم أو صباح الخير ينزل بكم، ولكن استعمال الألفاظ الأخرى مثل كيف أصبحت كيف أمسيت صبحك الله بخير مساك الله بخير بعدما يقول السلام عليكم، يبدأ بالسلام ويقول السلام عليكم، وإذا كملها فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أفضل، ثم إذا حد يزيد فيقول كيف أصبحت كيف أمسيت لعلك بخير أرجو أنك بخير، أو صبحك الله بخير فيك في أول النهار، أو مساك الله بخير فيك في آخر النهار، كل هذا طيب من باب العناية بأخيه والتحفي بأخيه كله طيب.
1: نعم أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضافنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد طرحنا على سماحته أسئلة السادة سعود محمد المطيري من الرياض وسعد محمد السعيد المالكي من متوسط العمشان من بلاد بني مالك وبشر حسين عطية من المنطقة الشرقية وإبراهيم مطر من جيزان قرية الجهو، وأخيرا رسالة محمد أحمد عبد العالي من جمهورية مصر العربية شركة الجبس الأهلية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبركاته.
2: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو مازن، يقول: في مصانع الخرسانة الإسمنتية نقوم ببيع الخرسانة الجاهزة للعملاء، مثلا عندما يطلب عميل 10 أمتار خرسانة يكون هناك أحيانا متر أو مترين متبقية من الخرسانة في الخلاطة بعد الصب، وإذا تم رميها على الأرض تكون هناك مخالفة من البلدية على المصنع. السؤال: هل يجوز للمصنع بيع هذه الأمتار المتبقية من الخرسانة لعميل آخر وأخذ ثمنها دون علم العميل الأول صاحب الأمتار المتبقية؟
3: إذا كانت للعميل الأول فلا يجوز بيعها إلا بإذنه وإجازته، أما إذا كانت لكم فلكم التصرف فيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السائل عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: نشكر إذاعة القرآن الكريم، فلقد انتفع بها عدد لا يحصيهم إلا الله، بل إني أعرف أناسا صاروا دعاة إلى السنة وسبب ذلك إذاعتكم المباركة، فنسأل الله العلي القدير أن يرفع درجات مشائخنا وكل من يعمل في هذه الإذاعة المباركة دنيا وآخرة، وأن يزيدهم هدى وتقى ويصلح ذرياتهم. ثم يقول: أرجو عرض سؤالين لي على معالي الشيخ صالح حفظه الله وبارك فيه وفي عمله. السؤال الأول: لكثرة الفتن وتغير الأحوال في بلادنا اليمن، نجد كثيرا من الناس قد أصيبوا باليأس والقنوط، فهل حدثتمونا عن الثقة بالله سبحانه وتعالى وكيف يحققها المسلم في حياته؟
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم ويبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وعليكم بالتمسك بالدين الصحيح والدعوة إليه وتربية أولادكم ومن تحت سلطتكم على الإسلام، واستعينوا بالله واصبروا، وأنتم على خير إن شاء الله تعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال الثاني لأخينا عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: يوجد قبر ولي وعليه قبة كبيرة، وبحمد الله ترك الناس عبادته، ولكن قام البعض بترميم القبة والدفاع عن هدمها باعتبار أن ذلك تراثا قديما وأنه جدهم الأعلى، فبماذا توجهون هؤلاء وأمثالهم؟
3: هذه لا يحلها إلا السلطة، السلطة الحاكمة هي اللي تتحل هذا الإشكال، السلطة الحاكمة المسلمة هي التي تحل هذا الإشكال بينكم، ولا يجوز بقاء القبة على القبر، لأن هذا وسيلة إلى عبادة هذا الميت من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وإزالة ما عليها من الأشياء التي تخالف الشرع المطهر، تكون قبور مسلمين مثل قبور الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. سائل رمز لاسمه بنون ميم حاء، له سؤالان، يقول في أولهما: توفيت الوالدة رحمها الله وقد أوصت بأرض تملكها لأحفادها أبناء أبنائها، ونحن الأبناء والبنات غير راضين، ما الحكم؟
3: هذه تتقدمون إلى المحكمة والقاضي ينظر في الموضوع. نعم.
2: أيضا في السؤال الثاني له يقول: هل زوجة ابنتي محرم لي؟
3: اي نعم، محرم لك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. السائل محمد من مصر يقول: أبي زوج جميع أبنائه وبناته والحمد لله، ونحن الذكور فقط نسكن في بيت أبي، كل واحد في شقة والبنات في بيوت أزواجهن، ونحن الذكور نريد من أبي أن يكتب لنا الشقق بعقد بيع لعدم إدخالها في الميراث، فهل يجوز لنا ذلك؟
3: لا يجوز لكم ذلك إلا إذا دفعتم ثمنها، أو الوالد أعطاكم إياها بطيبة من نفسه. نعم.
2: في مصر كثيرا ما ينتشر أن تكون الأرض للوالد وعمار الشقة تكون للأبناء.
3: الأنقاض، يعني الأنقاض لشخص والأرض لشخص آخر، فكل يتصرف فيما يملك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. المستمع مصطفى سوداني يعمل في المملكة، له عدد من الأسئلة نعرض منها ما يتسع له الوقت. يقول: عندنا في السودان يتزين العريس والعروسة بالحناء والحرير، هل يجوز ذلك؟ أفيدونا حفظكم الله.
3: المرأة لا بأس أن تتزين بما جرت العادة بتزين النساء المسلمات به، وأما الرجل فلا يتزين بزينة المرأة، وكذلك المرأة لا تتزين بزينة الرجل. لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في سؤاله الثاني يقول: كيف العلاج من السحر والعين بطريقة شرعية، وكيف الوقاية منه؟
3: علاج بالرقية، بالرقية الشرعية، وإتلاف السحر إذا عثر عليه يتلف، ومع الرقية الشرعية والأذكار الشرعية ويزول بإذن الله. نعم.
2: أحسن الله إليكم، في سؤاله الثالث يقول: يسكن بقرب منزلي في السودان ساحر، هل يجوز التواصل معه على أنه جار؟
3: لا يجوز أن تتواصل معه وهو ساحر، بل تبتعد عنه وتحذر منه. نعم.
2: أحسن الله إليكم، في سؤال له أيضا يقول: عندما كان عمري 10 سنين وشمت على يدي صليب جهلا مني بحكم ذلك، فهل علي شيء وماذا أفعل؟
3: إذا قدرت على إزالته فإنك تزيله، وإذا لم تقدر على إزالته فإنك عند الخروج تضع عليه شيئا يستره بحيث لا يراه الناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أيضا في سؤال له يقول: عملي في البرد، وأحيانا أيام الشتاء يشتد البرد وأشعل النار وأصلي في دفوها وتكون خلفي أحيانا أو شمالي أو يميني، ما حكم ذلك؟ أفيدوني حفظكم الله.
3: لا بأس بذلك، إذا لم تكن أمامك فلا بأس بذلك، وتستدفئ بها تصلي حولها ولا تكون أمامك في قبلتك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع مصطفى من السودان له أيضا سؤال يقول: أحيانا أرتكب معصية وأستغفر وأدعو الله أن يدخلني الجنة بغير حساب، هل عملي هذا صحيح؟
3: نعم، إذا كنت صادقا في دعائك وتبت إلى الله عز وجل من هذا العمل ودعوت الله أن يغفره لك وأن يدخلك الجنة، هذا عمل طيب. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، في ختام أسئلة أخينا مصطفى من السودان يقول: في رمضان الماضي عملي أرعى الإبل ولست مستقرا، بل أتجول كل يوم في مكان، ولا أستطيع الصوم في حر الصيف وعدم الاستقرار، ماذا أفعل؟ أترك العمل أو أطعم؟ أفيدوني حفظكم الله.
3: تقضي الصوم في أيام راحتك، تجعل لك وقتا ترتاح فيه وتقدر على الصوم تصوم. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. أبو مجاهد من اليمن يقول: أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لكل القائمين على برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج المميز في إذاعة القرآن الكريم. ثم يقول أخونا أبو مجاهد من اليمن: هل يجوز التعامل مع السماسرة عندما أكون بحاجة إلى معاملة في مرفق حكومي مثل استخراج جواز أو غيره أو أي شيء آخر في اليمن؟ لأنك مهما حاولت لا يمكنك أن تحصل على شيء إلا عبر هؤلاء.
3: والله هذا حسب النظام عندكم، حسب النظام عندكم، ولكن لا تعمل عملا يخالف الشرع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. المستمع الجرابي يقول: سماحة الشيخ، إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة وأنا مشغول بقراءة وردي اليومي، هل أقطعه وأصلي على النبي أم أكتفي بما في الورد من الصلاة عليه؟
3: إذا أردت الورد لا تقعد عند الإذاعة أو عند شيء يشوش عليك، اجلس في مكان تتفرغ فيه لقراءة الورد. نعم.
2: بقي المستمع الجرابي أيضا سؤال يقول: إذا أويت إلى فراشي أقرأ بعض الأذكار ثم أقول: اللهم إن أحييتني فأحيني على طاعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمتني أمتني وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا القول صحيح؟ أفتونا مأجورين.
3: نعم، هذا دعاء صحيح إن شاء الله، ونسأل الله يتقبل منك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تقول: ما حكم ما يسمى بالشيلات؟
3: لا يجوز هذا من اللهو، من الشيلات الغناء هذا من اللهو، ولا يجوز هذا ولا الاستماع إليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمعة أم رياض تقول: هل يصح أن أعطي ابنتي من زكاتي وهي متزوجة وظروفهم صعبة؟
3: لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، أعطيهم من غير زكاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. المستمع علي هامل من اليمن له سؤالان، يقول: ما نصيحة معالي الشيخ لمن يذهبون للسحرة طلبا للعلاج والنتيجة تدهور حالة المريض؟
3: لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، هذا محرم ولا يجوز، قد جعل الله للمسلمين مندوحة من التداوي عند هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم.
2: والحرام عام سواء كان سحر أو غيره.
3: إيه نعم، كل حرام.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. بقي لأخينا علي هامل من اليمن سؤال، يقول: شخص فاتته ركعة في الصلاة وقبل التسليم سجد الإمام للسهو، هل يسجد مع الإمام أو يكمل الركعة ثم يسجد هو للسهو؟
3: يسجد مع الإمام ولا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أبو ياسين يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب والعشاء في الباص بدون وضوء لأنني مضطر، هل يجوز ذلك؟
3: لا يجوز، على الأقل عليك بالتيمم إذا خفت من استعمال الماء لشدة البرد وليس عندك ما تسخنه وتدفئه به، تخشى على نفسك، فإنك تتيمم بالتراب، تضرب على الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم.
2: وإذا كان في باص ولم يتوقف وخشي فوات الوقت؟
3: إذا نزل يصلي، إذا نزل يصلي.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. عمر اليافعي من المدينة المنورة يقول: هل يصح أن يقال أن مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كان بسبب عدم استخدامه للشدة ضد الخوارج أو بسبب أنه طيب القلب، وهل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
3: مقتل عثمان رضي الله عنه ظلم، ما قتل مظلوما رضي الله عنه، والذي قتله ليس من أهل السنة، قتله إنسان ليس من أهل السنة بل هو عدو.
2: وقوله أن سبب قتله طيبة قلبه، أنه لم يغلظ عليهم ولم يمنعهم، هل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
3: غلبوه، ما سمح لهم بقتله. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. نعمة من اليمن مقيمة في السعودية تقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي وهم على قيد الحياة لعدم استطاعتهم ولقلة ذات اليد جزاكم الله خيرا؟
3: نعم لا بأس بذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل يقول: أبلغكم حبي لكم في الله، وسؤالي: أنا شاب مبتلى بالعادة السرية والنظر للحرام، وحاولت تركها بشتى الطرق ولكن لم أستطع، فهل هذا نفاق؟ وهل عندكم من توجيه جزيتم عنا خيرا؟
3: يكون عندك عزم قوي وإيمان صادق، وتستعين بالله عز وجل، وتبتعد عن هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتؤثر على عقيدتك وعلى دينك. حافظ على دينك، حافظ على إسلامك مثل ما تحافظ على نفسك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، أم عمر من القويعية تقول: كيف أستغفر لي ولوالدي؟ ما هي الصيغة التي أقولها أثابكم الله؟
3: تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، سائل من الإمارات العربية المتحدة يقول: هل الانغماس في الماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر؟
3: نعم، إذا كان الماء كثيرا وانغمس فيه بنية رفع الحدث فإنه يرتفع. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، من الأحساء أرسل صالح آل عبد الحي يقول: يا شيخ، كيف يكون تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد؟
3: تلقي الجلب وتلقي الركبان هو تلقي الجلب قبل أن يصلوا إلى السوق، أتوا بأموالهم ليبيعوها في السوق، فيتلقاها ويشتريها منهم ليحرم أهل السوق من الاستفادة منها، هذا هو تلقي الجلب. نعم.
2: أحسن الله إليكم مستمع أرسل من مصر يقول: يا شيخ صالح حفظكم الله، إذا دخلت في الصلاة مع الجماعة في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وقد فاتني ركعة أو أكثر مع الإمام، وجلس الإمام للتشهد الأخير، فهل أجلس متوركا أم أتورك في نهاية صلاتي في تشهدي الأخير، أم أجلس متوركا في المرتين؟
3: لا، في آخر جلوس تتورك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أبو تركي يقول: فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن ولها عقار تؤجره، ولكن لا يكفيها لأنها تحتاج خادمة وسائق لكبر سنها، هل تعد من الفقراء وتعطى من الزكاة؟
3: نعم، إذا كان عليها قاصر في النفقة من الموجود عندها تحتاج إلى زيادة فإنها تعان بقدر ما يسد حاجتها.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من حسن أبو علي من اليمن يقول: سنة الظهر القبلية 4 ركعات، فإذا حضرت المسجد هل أصلي 4 ركعات أم 6 ركعات مع تحية المسجد؟
3: تصلي ركعتين قبل الصلاة وتنويها لما شئت من هذه المشروعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث الصحيح. نعم.
2: وهل السنة الراتبة للظهر القبلية 4 أم 2؟
3: 2 ركعتان.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة

0: اثنان خمسة خمسة واحد ثلاثة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
5: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة: الرياء يبطل ثواب العمل. الرياء مرض قلبي من أمراض المجتمع، يدل على انهيار في الشخصية وجبن في الأخلاق، وهو طريق ملتو يسلكه كل متلون مخادع ليصل به إلى منفعة ذاتية أو كسب شخصي، حتى ولو أهدر إنسانيته وأودى بكرامته وعزته. ومواعظ القرآن العظيم وأمثاله تحفظ على الأناسي كرامتهم وإنسانيتهم. وها هو القرآن الكريم عندما أوصى بتقديم الصدقة إلى مستحقيها، أوصى في الوقت نفسه بأن يحافظ المتصدق على شعور المستحق للصدقة وإحساسه، والإبقاء على كرامته وماء وجهه، فلا تقدم الصدقة إليه مشفوعة بمن أو مصحوبة بأذى، وإلا بطل ثوابها كما يبطل الرياء العمل. فلذلك جاء النداء الكريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المؤمنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله، مصحوبا بالنهي الصريح أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم.

0: بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن جرير: يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا صدقاتكم، يقول: لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله. انتهى كلامه. وقال ابن عطية: فالمن والأذى والرياء يكشف عن النية فيبطل الصدقة، كما يكشف الوابل الصفاء فيذهب ما ظن أرضى. انتهى كلامه. قلت: وقد تقدم الكلام على معنى المن والأذى في حلقة سابقة، وفي ذلك من المبالغة في التنفير عن هاتين الرذيلتين ما يقتضيه ولوع الناس بهما. ولذلك خاطب الله المؤمنين الذين أسلموا لله وأذعنوا لقبول أوامره ونواهيه، ونهاهم ربهم نهيا صريحا أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، لأنهم إن فعلوا ذلك صاروا كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فشبه تعالى أصحاب المن والأذى بالمرائي، أو إبطال عملهم للصدقة بإبطال ريائه لها. فالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر عمله باطل، فمن فعل فعله فقد تشبه به فيكون عمله باطلا. فعلى المؤمن الذي خاطبه الله بهذه الآية ألا يتبع صدقته بالمن والأذى، حتى لا يكون مثل الذي راء في صدقته. ثم ضرب الله تعالى لأهل الإيمان مثلا ليبين لهم إبطال ثواب نفقة المرائي، فقال جل ذكره: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. أيها المستمعون الكرام، معنى الآية أن صفته وحاله في عدم انتفاعه بما ينفق كالحجر الأملس، إذا كان عليه شيء من التراب ثم أصابه مطر غزير عظيم القطر أزال عنه ما أصابه حتى عاد أملس ليس عليه شيء من ذلك التراب. ووجه الشبه بين المان والمؤذي بصدقته وبين المرائي بنفقته أن كل منهما غش نفسه فألبسها ثوب زور يوهم رائيه ما لا حقيقة له، كمن يلبس لبوس العلماء والزهاد وليس منهم، فلا يلبث أن يظهر أمره ويفتضح سره. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فيكون ما تلبس به هذا المنفق المرائي كالتراب على الصفوان يذهب به الوابل. فهذا المثل الذي ذكره الله تعالى فيه موعظة بليغة وعظة للمؤمنين من أن يتبعوا صدقاتهم بهاتين الرذيلتين. وجاءت السنة بالوعيد الشديد على كل من راء بعمله من صدقة ونحوها، من ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر. قالوا: وما الشرك الأكبر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جوزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث حسن ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة والبغوي في شرح السنة. أيها المستمعون الكرام، إن هذا المثل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية الكريمة فيه تحذير للمؤمنين من أن يخلطوا أعمالهم الصالحة بما يكون سبباً في إحباطها وعدم انتفاعهم بثمراتها. وختم الله هذا المثل في الآية الكريمة بقوله: لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، أي الذي أتبع صدقته بالمن والأذى لا يقدر على الانتفاع بثواب شيء من أعمالهم التي اكتسبوها، لأنهم وضعوها في غير موضعها. ثم أخبر الله تعالى أنه لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يسددهم إلى طريق الحق في نفقاتهم، لأنهم كفروا نعمة الله ولم يقدروها حق قدرها، كما قال الله عنهم في آية أخرى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فاللهم طهر قلوبنا من الرياء، وأعمرها بالصدق والإخلاص لوجهك الكريم، وزدنا يا ربنا من فضلك وإحسانك، ومن علينا بفضلك ورحمتك. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه محاسن الدين الإسلامي من التشريعات والأوامر والنواهي التي جاء بها ديننا الإسلامي، نناقشها ونبينها مع ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن استكمال لحديث سابق بدأناه حول دفع الضرر في الإسلام، هذه القاعدة الكلية التي جاءت في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا فيما يتعلق في البيوع والقضايا المالية بشكل عام. جاءت هذه القاعدة الكلية وجاءت هذه التشريعات والأوامر والنواهي لدفع الضرر عن الخلق عموما في تعاملاتهم. دكتور، يعني بداية سريعة وكمقدمة سريعة عن دفع الضرر، هذه القاعدة الكلية التي من القواعد الكبرى في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، قبل أن نتحدث عن يعني المحاسن التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. سنتحدث عن تشريع الضمان في القرض، سنتحدث عن النهي عن تلقي الركبان، سنتحدث عن استحقاق الشفعة وغيرها من هذه المحاسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام وكله محاسن. فيما يتعلق بدفع الضرر، هذه قاعدة كلية كبرى ذكرها العلماء ضمن القواعد الخمس التي نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، وتنفع للحنبلي وتنفع للحنفي والمالكي، كلها لأنها قواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب جميعا. قال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، ولكنه في مقام ما نتحدث فيه في المعاملات المالية الحقيقة جاء الإسلام وحرص عليه لما في المال من مشاحة وما فيه من يعني أمور تتعلق به.
2: جميل دكتور. من أبرز صور دفع الضرر في الإسلام في القضايا المالية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الدين والبيع والإشهاد فيهما، لكن ماذا عن الضمان في القرض؟ ما هي يعني ما هو الأمر المهم في قضية الضمان في القرض؟
3: من المعلوم عند أهل العلم أن العقود منها ما هو من عقود الأمانة ومنها ما هو من عقود الضمان. والعلماء عندما يقولون عقود أمانة بمعنى أن الطرف الذي يعني يتهم يصدق بيمينه، لأن العقد عقد إيه؟ عقد أمانة. لكن في القرض العلماء ذكروا بأنه من عقود الضمان، وعندما يكون العقد عقد ضمان لا يقبل فيه الإنسان بيمينه، لا يقبل كلامه بيمينه، وإنما يتحمل يعني بمعنى يضمن. ومن دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالبيوع، أنك إذا قرضت شخصا هل هو مؤتمن بأن يقول لك والله أنا ما أنا قادر وما والمال ضع علي وما استطعت أني ما أستطيع أني أسد، وإلا أنت أقرضته مالا يجب عليه أن يعيد إليك ذلك المال. انظر مثلا في من محاسن الإسلام في دفع الضرر فيما يتعلق في ما يتعلق بالقيال إلى شهر، هسه أخذت مني مقابلا؟ فالإسلام دفعا للضرر عنك لأنك ما أخذت شيئا أعطاك جعل لك هذه المزية أنني أضمن مالك إلى الشهر ويجب علي أن أدفعه دفعا للضرر. لكن لو أنك أعطيتني 1000 ريال لأعمل به وحصل علي أنني يعني ظرف من الظروف فلم أستطع أني أربح أو لم أستطيع، أنا حينها إذا لم أقصر أقول والله أنا ما يعني حصلت الجائحة الفلانية، أصدق بيميني لأنه عقد أمانة. لماذا؟ لأنني لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح، لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح. فلما شرع الإسلام الضمان في القرض دفع الضرر عن المقرضين، لأن كثيرا من الناس قد يعتذرون بأسباب وأشياء كثيرة، فلما جعل القرض من عقود الضمان

0: دفع الضرر عن المقرضين، ولذلك تظل مبرة القرض ويظل القرض بين الناس، وهو من أعظم الأجور عند الله تعالى، بل قد يفوق أجر الصدقة.
1: جميل.
0: نعم.
1: دكتور، أيضا النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا من النواهي التي جاءت بها الشريعة في قضية المعاملات المالية. ما معنى تلقي الركبان أيضا أولا، وما هي هذه الصورة لهذا الموضوع؟
0: ما يتعلق بتلقي الركبان أيضا النهي عن بيع حاضر لباد، هي نفسها.
1: أيه.
0: يعني مثلا كان فيما مضى يأتي الناس من المناطق خارج المدن أو المناطق التي هي بعيدة عن الأسواق، فيأتون بما لديهم من محاصيل وما لديهم من بضائع وما لديهم من سلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أهل المكان أو أهل المدينة ليتلقوهم حتى يبيعوا لهم. ما أنت تتلقى تشتري منه، ثم لأن صاحب السلع عندما يأتي من مكان بعيد يأتي فيبيع للناس بالأسعار التي تكون هينة عليهم، لكن إن تلقاه صاحب المكان باع الحاضر للباد، أو تلقى الركبان وأخذ السلع بأسعار رخيصة ثم ذهب إلى المدينة وعنده المخازن وعنده يبيع لهم بأسعار كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى الناس الركبان ليشتروا منهم تلك السلع الرخيصة وليدخلوا بها الأسواق ويبيعوها بأسعار غالية، في ذلك دفع للضرر عن الناس. تصور أننا إذا تركنا الناس يأتون بسلعهم ليبيعوها بالأسعار المناسبة ثم ينصرفوا.
1: أي. وهذا يكون يعني، هذه الصورة عندما يتلقى شخص الركبان ويشتري مثلا مثل هذه البضاعة كلها عفوا، هذا يكون فيه يعني، يكون هو المستفيد الوحيد، يكاد يكون هو المستفيد الأكثر إن صح التعبير من كل هذه العملية، عملية البيع التي تكون، يكون هو الطرف الأكثر استفادة منها.
0: ولذلك الإسلام يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
1: أيه.
0: فالتاجر هنا، التاجر الذي أخذ السلعة، الأمر الآخر أيضا قد يضحك عليه لأنه لا يعرف الأسعار، ففيها مراعاة مصلحة الجماعة وفيها مراعاة أيضا مصلحة القادم بالبضاعة، يعني فيها مصلحة مزدوجة، لكن المصلحة التي تتعلق بالجماعة أكثر، لأن غالبا من كان إن كان حاضرا فعنده مستقر في منطقته فيبيع بأسعار ولا يهمه، وكذلك إن ذهب وخرج وأخذ يكون حتى ولو لم يخرج ويتلقى الركبان، ولكنه ينزل للبضائع ويأخذها من جميع الأسواق ثم يحتكرها بطريقته التي ويبيعها للناس، فيضر بهم ويحصل عليهم الضرر في أنهم بدلا مثلا من أن يدفعوا أسعارا رخيصة ويستفيدون منها يدفعون أسعارا أغلى.
1: دكتور، أيضا يعني كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية أيضا تعتني بأمر الجماعة، فتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أيا كان هذا الفرد.
0: صحيح.
1: يعني حتى في قضايا كثيرة من ضمنها القضايا المالية أنها تغلب دائما جانب الجماعة وجانب الأكثرية على فائدة الفرد الواحد.
0: صحيح. لذلك الشريعة تدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف، هي تدفع الضرر الأعظم، لكن لو ترتب عليه أن يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف فإن الشريعة تقوم بذلك وتدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف. أنت الآن إذا كان هناك يعني أمر وجع في جسدك يمكن أن يميتك، ألا يجوز الإسلام أن تقوم بعملية وأن يقوم بكي وأن يقوم بأشياء كثيرة جدا فيها ضرر على الإنسان، ولكنه ضرر أخف يدفع به ضررا أعظم. كذلك فيما يتعلق بالجماعة، فهنا الإسلام يعني منع أن يستفيد شخص واحد من فارق الأسعار وأن تتضرر الأمة كلها بتلك الطريقة.
1: جميل. دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعين الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام.

0: مجددا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في المعاملات المالية، في القاعدة الكلية في دفع الضرر. من ضمن هذه الأمثلة ما وضعه الإسلام من خيارات في البيع، في المعاملات المالية عموما.
1: البيع قد يحصل فيه أمور كثيرة، وقد يحصل فيه مغالطات، وقد يحصل فيه ضرر عظيم، ولذلك الإسلام شرع مجموعة من الخيارات. أول خيار هو خيار المجلس، وأنت تعرف أنه إذا كان يعني الإسلام شرع خيار المجلس لدفع الضرر على الإنسان، لأن الإنسان قد يندفع وقد يتحمس لشراء شيء معين، ولكن يتنبه أثناء المجلس إلى وجود ضرر عليه، فجعل الإسلام له فرصة للرجوع وألا يقع في الضرر. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالخيار هنا خيار إيه؟ خيار مجلس. والعلماء مختلفون، هل التفرق يكفي التفرق في الأقوال ولا لابد من التفرق في الأبدان؟ طبعا التفرق في الأبدان لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا تفرق بالأقوال، بمعنى حصل الإجاب والقبول وخلاص، هل يعد أيضا انتهاء خيار المجلس؟ هذا أحد الخيارات التي تدفع الضرر عن الإنسان. من الخيارات أيضا خيار رؤية، قد يشتري الإنسان موصوفا في الذمة غائبا، فإذا رآه كان له الخيار
0: إما أن يكمل البيع أو
1: أي هل يستمر في البيع أو لا يستمر. ونحن الآن نرى بعض المواقع يعني تعطيك إعلانات، أحيانا ترى كأنك يعني بعض اللعب الصغيرة جدا، صغيرة
0: أيه.
1: شوف كأن عندك دبابة تمشي وحاجة كبيرة وحلوة وجميلة، ولما يجيب لك تلاقي لك يعني حاجة يعني. فخيار الرؤية الإسلام دفع به الضرر. أحيانا يعطيك ملابس وأشياء وشكلها جميل جدا، فإذا رأيتها وجدت أنها لا توافق غرضك، وأن هذا الأمر ليس هو الذي يعني دفعت مالك من أجله، فالإسلام دفعا للضرر عنك. البائع لا يتضرر، البائع لا يتضرر، لكن تتضرر لأنك تريد سلعة تحقق بها غرضا معينا ولم تجده في تلك السلعة، فالإسلام أعطى أيضا خيار رؤية بس يشترطه. كذلك خيار العيب، اشتريت شيئا فوجدت فيه عيبا، ولذلك الإنسان أيضا يشترط. الآن لما تشتري سيارة لا تشترط فيها خلوها من العيب، وأحيانا تذهب إلى المهندس وأحيانا تذهب، لكن بعض العيوب تظهر خلال فترة معينة، فأنت لابد أن تشترط خيار العيب خلال فترة معينة، مثلا وليكن كم يوم أسبوع، هذه مهمة جدا وفيها دفع للضرر على الإنسان. كذلك خيار الغبن، أحيانا قد تشتري سلعة ويحصل فيها غبن لم يجري فيه العادة بالتغابن في مثله. الأسواق دائما يحصل فيها غبن على فكرة.
0: قبل ذلك دكتور، ما هو الغبن؟
1: الغبن بمعنى أن تشتري بسعر زائد عن الحد المعتاد وفيما يتغابن فيه الناس.
0: طيب.
1: يعني عادة مثلا في الأسواق، الآن الأسواق المسعرة خلص يعني تقريبا يكاد يكون الغبن يعني فيها محسوم، لأنه في إشراف وزاري وفي تسعيرة وخلص وانتهى. لكن الأسواق المفتوحة التي لا تسعير فيها، مثلا أحيانا تجد السلعة ب9 ريال وممكن تلاقيها في محل آخر، في محل آخر ب10، وفي محل ثالث ممكن تلاقيها إيه ب11. يعني نستطيع أن نقول في الفقه هذا يعني مجال في مثله يتغابن الناس ولا ينزعجون كثيرا، يعني من 9 إلى 10 إلى 11، يعني مجال بسيط. لكن السلعة ب9 ريال لقيها في محل آخر ب20 ريال، لم تجري العادة في مثل هذا بالتغابن، والإسلام يمنع مثل هذا الأمر. وجاء لدفعه، أيوة يعني سعر يعني لم تجري العادة بالتغابن في مثله،
0: وإلا كل الأسواق مليئة بالغبن،
1: لا فيها غبن، لكن الإسلام يعني أجازه لحاجة الناس إليه. أنت تذهب إلى سيارة تبيعها تلاقيها ب10 9500، سيارة عشرة سيارة ب10 وخمسمية.
0: على سبيل المثال الآن يا دكتور، بعض السوبر ماركتات يعني البقالات الكبيرة أو غيرها، يعني أيا كانت الكبيرة أو الصغيرة، تجد أن في بعض السلع تتفاوت الأسعار،
1: ولكن فيما جرت به العادة،
0: أيوة.
1: جرت العادة في مثله بالتغابن يغتفر، لكن سلعة ب10 ولاقيها ب20، هذا غبن ما جرى التغابن في مثله، يعني ما جرى العرف بجواز التغابن في مثله، فمثل هذا يرفع الإسلام عنك الضرر فيه، يعني أن يكون هناك غبن فاحش. والمالكية يعني حددوا هذا الغبن بأن يكون هناك ثلث،
0: أي
1: زيادة إلى ثلث السلعة.
0: أكثر نعم. أكثر من هذا يعني يصبح غبن.
1: نعم.
0: دكتور، طيب في نقطة مهمة، بما أننا نحن نتحدث عن الغبن، هل تسعر الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو كان هناك سلعة، هل يعني هل يصح أن يسعرها ولي الأمر مثلا في في في في في سلعة معينة، في تجارة معينة، أم أن الشريعة الإسلامية تترك الأسواق تسعر نفسها بناء على العرض والطلب؟
1: الأصل أن الشريعة تترك للناس حسب العرض والطلب، لكن أن يدور الأمر فيما في مثله يتغابنون. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير، فقال إنما المسعر الله. لكن إذا حصل يعني غبن فاحش، وإذا حصلت زيادات، فإن العلماء أجازوا أن يسعر ولي الأمر، لأنه حينها يدفع ضررا، حينها يدفع ضررا. لكن إذا كان هناك عرض وطلب فيما يتعلق بالعرض والطلب، والأمر لم يخرج إلى الغبن الفاحش، ولم يخرج إلى استغلال الناس، ولم يخرج إلى أن يمس ما به تعم البلوى، ولم يخرج إلى ما به يحصل على الناس ضرر عظيم. يعني مثلا أقول لك، بعض المناطق يحصل مواسم، صح ولا لا؟ تحصل مواسم وترتفع بعض الأمور، هذا في مثل جرت العادة في مثله أن ترتفع الأسعار إلى هذا وأن تنزل مرة أخرى، فيعني فتجد أنه لا يتدخل التدخل على أساس أنه في عرض وطلب. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الإضرار بالناس، لا، هنا الأمر لابد أن يحتاج إلى تسعير. وهذا أيضا من دفع، شوف، الشريعة لو تدخلت في التسعير عند عدم حصول الضرر، هذا ضرر.
0: أي
1: عندما لا يوجد مبرر للتسعير وحصل تدخل في التسعير يكون فيه ضرر، ويمنع العرض والطلب والتنافس الذي الإسلام لا يمنعه، تنافس في العرض والطلب، لكن فيما في مثله يتغابن الناس ولا يتضررون. فإذا وصل الأمر إلى الضرر، فالشريعة هنا تقول لابد تتدخل
0: لأن الغاية هي دفع الضرر،
1: دفع الضرر في عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا تخرج عن الأمور المعتادة في التغابن والزيادات، زيادات في حالة في عرض شديد، في طلب كثير، في أسعار تزيد الأسعار قليلا، وفي حالة أخرى يعني في يعني عرض يعني يختلف العرض والطلب، هنا لا داعي للتسعير. لكن إذا حصل الضرر على الناس
0: جميل
1: بتلك المغالاة، فإن دفع الضرر يقتضي جواز التسعير لدفع الضرر.
0: جميل. نعم. دكتور، استحقاق الشفعة،
1: الشفعة معروف أنها إما شفعة جوار وإما شفعة، فالآن الآن أنا يعني إما بيت نشترك فيه وإما بيت بجواري. طيب، أنت الآن عندما تبيع ويعني بعد ذلك يعني لا تستشيرني في أني أنا يعني أشتري، قد يأتي جار يؤذيني ويشاركني في بعض الأمور، وقد يسبب لي من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الأمر، شوف، الشريعة ما جاءت لأصحاب المدن التي تتوفر فيها الشرط وتتوفر فيها يتوفر فيها النظام ويتوفر فيها أنك تستنجد بالدولة فتصل إليك،
0: ومع ذلك الحق محفوظ لهؤلاء أيضا.
1: أيوة، أنا أقول لك يعني الشريعة لم تأتي لأصحاب المدن فقط، الذين يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم بسهولة، وإنما جاءت لعموم الناس. أنت تعرف أن هنا قرى وبوادي ومناطق بعيدة عن، حتى يعني لا تستطيع أن تصل إلى من ينقذك ويعني ويدفع عنك الضرر إلا بصعوبة بالغة، بل أحيانا تتحمل الضرر لأن المطالبة ومطالبة بدفع الضرر ضرر أكبر. ولذلك الإسلام جعل هنا من باب الشريعة التي تلزم أنك تستحق الشفعة، وأنه ليس لجارك أن يبيع ما معه حتى يعطيك حق الشفعة. فإذا تنازلت عن حقك يعني أنت تركت حقك. أما إذا طلبت الشفعة فإنه يجب على البائع، ويجب أيضا على من يحكم إن رفعت الأمر إلى أن يدفع عنك الضرر باستحقاق الشفعة.
0: أيضا الشفعة في قضية الورثة، أيضا للوريث حق الشفعة أيضا.
1: أي إذا كان هناك أمر، يعني بعض الأشياء التي لا تقسم بالسوية، مثل البيوت مثلا، يريد أن يبيع، ليس من حقه أن يدخل على الورثة شخصا غريبا، بل يعرض على الورثة أن يشتروا نصيبه، بعضهم يريد أن يأخذ نصيبه، يعرض عليهم، فإذا تركوا حقهم في الشفعة جاز له أن يدخل شخصا آخر. الشفعة هي تتعلق بالأقرباء وتتعلق بالبعد وتتعلق بالميراث وتتعلق بالأملاك التي تحصل قدرا، ثم يحتاج بعضهم أن يتخلص من ماله ليذهب إلى مكان آخر. فهذا يعني في استحقاق الشفعة فيها دفع ضرر عظيم. يأتي لك جار لا تعرفه، قد يكون مؤذيا، قد يكون يعني قد يؤدي بك إلى كثير من الأضرار. فالشريعة دفعت الضرر عن الناس. جميل. لتشريع استحقاق الشفعة.
0: جميل. آخر صورة نتحدث فيها دكتور عن محاسن الإسلام في دفع الضرر، وهي تحريم ربا الفضل. أولا، ما هو ربا الفضل، وما هي الصورة في هذا الأمر في دفع الضرر؟
1: طبعا الإسلام يعني من محاسنه أنه حرم ربا الفضل، وحرم كذلك ربا النسية. لكن ربا الفضل من البداية، ربا الفضل إيه؟ من البداية، كان يقول شخص لشخص أقرضني 100، أقرضني 100 ريال، فقال أقرضك 100 ريال على أن تعيدها إلي بعد شهر 110 ريالات، 110 ريالات. فهذا اسمه ربا الفضل، بمعنى أنه يقرضه مبلغا معينا على أن يعيده إليه بزيادة. ربا النسيئة أن يقرضه إلى شهر فيقول أقرضني 100 ريال، قال إلى كم؟ قال إلى شهر. يا موعد الشهر، هاتي قرضي. قال ما عندي. قال أؤجلك شهرا آخر، ولكن على أن تدفع 10 ريالات، على أن تدفع 10 ريالات. هذا ربا النسيئة. الإسلام حين حرم ربا الفضل يعني يتضح فيه الضرر يعني بشكل قوي، لأنه من البداية. ربا النسيئات الضرر يحصل فيه بعد ذلك عند الإمهال. تحريم الأمرين إنما هو لدفع الضرر عن الإنسان، فإنه فيه من الاستغلال، وفيه من ذهاب المبرة، وفيه من عدم الأخلاق وعدم المروءات بين الناس، ما يعلمه الكثير ممن وقع في مثل هذا الاستغلال ومن ابتلي بمثل هذا التعامل.
0: جميل. دكتور، نحن شرفنا على انتهاء هذه الحلقة. إذا كان هناك من كلمة أخيرة نقولها في قضية دفع الضرر وفي القاعدة الكلية التي جاء بها ديننا الإسلامي في دفع الضرر في باب المعاملات المالية.
1: الإسلام قلنا جاء لدفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية، ومن دفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية ستجد مثلا دفع الضرر فيما يتعلق بالمال، وقد ذكرنا نماذج مختصرة لما يتعلق بدفع الضرر في المال. فيما يتعلق بدفع الضرر في يعني دفع الضرر فيما يتعلق بالحدود، لأنه الآن مثلا سيقول بعض الناس لما يقتل القاتل ولما يحد الزاني ولما ولما ولما، إنما هو لدفع الضرر عن المجتمع، لأن القاتل إذا علم أنه لا يقتل، إن قتل فإنه يتجرأ على دماء الناس، وكذلك السارق إذا علم أنه لا يقطع، إن سرق فإنه يتجرأ على أموال الناس، وكذلك يعني خذ ما شئت من هذه الأبواب، وكذلك الجاني إذا علم أنه ليس عليه أرش وليس عليه قصاص في ما دون النفس فإنه يتجرأ على يعني أعضاء الناس. ولذلك الإسلام دفع الضرر عن الناس بتشريع هذه التشريعات الربانية الحكيمة، وكذلك في الزواج، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة في الحلقة الأخرى التي تتعلق بدفع الضرر ما يعني الله تبارك وتعالى نهى، قال ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فدفع الضرر أمر عام في جميع أبواب الشريعة الإسلامية.
0: جميل. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا.
1: آمين آمين، وجزاك الله خيرا على هذا الخير الذي تكرمنا به، بارك الله فيكم. آمين
0: وإياك. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيف الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبح.
2: من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم في برنامجنا من معين السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وعبر هذه الإذاعة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وبالقائمين عليها، إنه خير مسؤول. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نكمل ما بدأنا به من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا استمر صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، يظهر دين الله تعالى ويدعو إليه، حتى اقترب موسم الحج وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، واحتاروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يحولون بينه وبين الحجاج، لأنهم يعلمون أنه صادق أمين. فاتفقوا أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهو رأي الوليد بن المغيرة لعنه الله. ويا لله، كم أوذي هذا النبي وهذا الرسول العظيم، وكم صبر في ذات الله جل وعلا ابتغاء مرضات الله وتبليغا لدين الله سبحانه وتعالى، وحرصا على هداية خلق الله جل وعلا. وبعد أن اتفقت قريش على هذا القرار باشروا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له أمره، والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا واف الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل، وأبو لهب لعنه الله خلفه يقول: لا تطيعوه ولا تسمعوا منه، فإنه صابئ كذاب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في دين الإسلام مصبوا، كما جاء في البداية والنهاية. قد روى الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة ابن عباد: وكان جاهليا ثم أسلم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق المجاز يقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويدخل في شجاجها، في اجتماعات الناس، والناس مقتصون، أي مجتمعون حوله متعجبون من أمره، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه يقول: إنه صابئ، إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومع ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والدعايات والتشويه، إلا أنه تحمل كل ذلك صابرا في ذات الله جل وعلا وفي سبيل دعوة دين الله وفي سبيل الدعوة إلى دين الله جل وعلا وتبليغ أمره إلى الناس. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر فيما هو عليه لا يصرف عن دعوته إلى الله تعالى شيء، فكروا مرة أخرى، اختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب كثيرة، كان منها إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإيرادات الواهية حول تعاليمه وحول شخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكانوا يقولون إن هذا إلا إفك كما ذكر الله جل وعلا عنهم إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر عبد لابن الحضرمي، فكانوا يقولون والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي، فأنزل الله تعالى في ذلك ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام رحمه الله يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد والميل عن الحق. ومن أساليبهم أيضا معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، كان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، يعني أنه أحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له ذلك. ثم يقول وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، وقد قتل كافرا في غزوة بدر بعد أن أسر وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام وهو الذي قال فيما بلغني سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني النضر بن الحارث. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، قول الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن أي نزلت فيه، ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله، قول الله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ومن أساليبهم السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وصموه بالسحر والكذب وقول الشعر، قال الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وقال سبحانه وتعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، فكان الجزاء من جنس العمل، أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي إني لم أفعل ذلك. قال الله جل وعلا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي اخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أننا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا، وذلك ما لا يكون. قال الله جل وعلا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه، وهو القادر سبحانه وتعالى. ومن أساليبهم مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، ذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه، فأنزل الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم، فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الآية. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. قال ابن إسحاق: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد بن المغيرة أمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا كبار قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون، فلا حاجة لي بذلك منكم، لكم دينكم جميعا ولي دين. وحسم الله مفاوضاتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، فله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى إلى الحق؟ كانوا يرون أنهم أولى بالهداية لأنهم سادة قريش وكبراؤها، وهكذا الكبر يمنع صاحبه عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا: لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأنزل الله تعالى فيهم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، إلى قوله تعالى: ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهكذا الأنبياء والمرسلون من قبله، فإن أقوامهم كانوا ينكرون على أنبياء الله ورسله اتباع المستضعفين لهم، كما ذكر الله جل وعلا عن قوم نوح أنهم قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وأما المجاهرون بالظلم والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان عمه أبو لهب ومات بعد غزوة بدر، كافرا، مات بعد غزوة بدر الكبرى كافرا، ومنهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث، وقد أسلم قبل فتح مكة وحسن إسلامه، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكلاهما قتل كافرا في غزوة بدر، وعقبة بن معيط أسر في غزوة بدر الكبرى ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل كافرا، وأبو سفيان بن حرب وأسلم في فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه، والحكم بن أبي العاص بن أمية أسلم في فتح مكة وحسن إسلامه، والنضر بن الحارث وأسر في غزوة بدر الكبرى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما ذكرنا آنفا فقتل، وأبو البختري بن العاصي بن هشام وقتل في غزوة بدر كافرا، وأبو جهل بن هشام وهو فرعون هذه الأمة قتل في غزوة بدر كافرا لعنه الله، والعاص بن وائل ومات قبل غزوة بدر مات كافرا، أمية بن خلف قتل في غزوة بدر كافرا، والأسود بن المطلب بن أسد مات كافرا قبل غزوة بدر، والذي قتل أمية بن خلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد توعده بذلك، والأسود بن عبد يغوث ومات كافرا قبل غزوة بدر، ثم أدرك المسلمين العذاب والظلم من كفار قريش، وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم اتباع هدي رسول الله والعمل بسنته والتفقه في سيرته، إن ربي قريب مجيب. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة.
4: من معين السيرة.
2: من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
5: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
6: معلم وقصة،
5: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
6: والمدينة المنورة،
5: من غار حراء حيث بدأ الوحي
6: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
5: ومن بئر عثمان
6: إلى جبل أحد.
5: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

وانهض إليها بنشاط وإقبال، واعلم أنك كلما سارعت بالحضور فأنت تتقرب إلى الله بأعظم الأجور، ومن تقرب إلى الله تقبله، ومن تقبله رضي عنه وأرضاه وأسعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن حقيقة التوبة: فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول الخوف. ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة. في ساعات الألم والثقل كانت تحملني وأخي التوأم في رحمها الطاهر، وهي كانت في تلك الساعات بين رعي وحلب للغنم، وبين زرع وقطف لثمر النخيل، وبين رعاية لزوج وأولاد آخرين. فأجاءها المخاض تحت تلك الشجرة عند رعي الغنم، أسعفت لمستشفى بعيد عن قريتنا فولدتني. ثم تفاجأت، عفوا بل قد صدمت، حينما أخبرتها الممرضة أن هناك طفلا آخر لم تكن تعلم به البتة. ثم بدأت قصة التربية والإحسان منها إلينا، بذلت حياتها لأجلنا ونذرت نفسها حبا لنا، تعبت لنرتاح وسهرت لنهنأ وننام، وجاعت لنشبع حتى رق عظمها وشاب رأسها ولاح كبرها. نعم، إنها قصتي مع أمي، عفوا بل هي قصة كل أم مع أولادها. ثم بعد ذلك، ما هو المطلوب منا تجاه تلك القلوب الحانية، تجاه تلك القلوب الرحيمة؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لآبائنا وأمهاتنا أن نرد لهم ذلك الامتنان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن نكون نحن وقفا وعملا صالحا يجري لهم في حياتهم وبعد مماتهم بصلاحنا وباستقامتنا، وبأن نكون دعاة خير وصدق في حياتنا ونفع لأمتنا ومجتمعنا. إن أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم أن تلهج ألسنتنا بالدعاء والاستغفار لهم. إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. ختاما، لما أبصرت الحياة أدركت بداية قصة العطاء الذي قدمته لي أمي منذ أن جاءها المخاض تحت تلك الشجرة.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به. ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم من إحداهن تقول: أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول: لا. فتقول له: يعني فيك ريحة مغافير؟ فيقول: لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا: هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ يعني كأنها تقول أزيدك من العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيه. تقول سودة: والله لقد حرمناه. فعائشة تقول لسودة: أسكتي. فعائشة تقول: أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون
ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا حاجة من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع الإنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر، وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت، ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيتوا النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا. هذه الرسل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو ذكر بعضهم، فضلنا بعضهم على بعض، خصصنا بعضهم بمناقب ليست لغيرهم. منهم من كلم الله مثل موسى، ورفع بعضهم درجات مثل محمد، رفعه على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته على سائر الأمم. وآتينا عيسى ابن مريم البينات في الإنجيل، وأيدناه، يعني قويناه، بروح القدس. وروح القدس هو جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، ولو شاء الله هداية الناس جميعا، ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، مع أن البينات قد جاءتهم ومع ذلك وجد بينهم اختلاف. بعد ما جاءتهم البينات فاختلفوا، فيضلل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئة أرادها الله سبحانه وتعالى. فمنهم من آمن ثبت على إيمانه بعد الرسل، ومنهم من كفر مثل النصارى، كفروا بعد المسيح، يعني غالب النصارى. ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا تأكيد للمعنى السابق، ولكن الله يفعل ما يريد، فإذا أراد يوفق من شاء ويخذل من شاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يعني أنفقوا زكاة ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم القيامة لا بيع فيه. البيع المراد به هنا البيع، يعني الفداء. إذا قضى الله سبحانه وتعالى على شخص أنه من أهل النار، يريد أن يفتدي بماله، بما يملكه، مقابل أن لا يدخل النار، لا بيع فيه، يعني لا فداء فيه، ولا خلة، يعني لا صداقة تنفع في هذا اليوم، ولا شفاعة، لا شفاعة تنفع إلا الشفاعة التي تكون بإذن من الله سبحانه وتعالى. والكافرون، الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى، هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم فاتبعوا سبيل غير الحق. روى مسلم في صحيح عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال كعب: فضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في صدري، قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. لها فضل عظيم، فهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله لا إله، يعني لا معبود بحق، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الإله يعني المعبود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي يعني الدائم، بقاؤه دائم، بخلاف الإنسان الحي فحياته لها نهاية، وحياته كانت لها بداية، أما حياة الله فهي لا بداية لها ولا نهاية. القيوم يعني القائم بتدبير خلقه. لا تأخذه سنة، السنة النعاس، ولا نوم، بخلاف الإنسان تأخذه السنة ويأخذه النوم، فهذا دليل على ضعفه، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، ثلاث أمور. له ما في السماوات والأرض يعني يملك ما في السماوات وما في الأرض، وخلق ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض عبيد لله، يعني منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، الأمر الكوني. من ذا الذي، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فإذا أذن الله سبحانه وتعالى لشفاعة أحد فيشفع، فهذا فيه رد على من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويقول ليقربونا إلى الله زلفى. ثم من صفات الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني دائما، ما بين أيديهم يعني أمامهم، وما خلفهم. إذن الله سبحانه وتعالى علمه شامل من أمر الآخرة التي أمامهم، وما خلفهم من الدنيا، ترى الأيام التي تركوها، فالله سبحانه وتعالى علمه شامل لكل شيء. ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني لا يعلمون شيء مما يعلمه الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء. إذا شاء الله أن يعلم الناس أعلمهم، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى الرسل بأخبار ستحدث. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه اختلف العلماء فيه، الراجح والله أعلم ما قاله ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. ففي حديث بعضهم يصححه، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم ألقيت في ترس، يعني قليلة جدا، قليلة جدا. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، لا يتعبه سبحانه وتعالى حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض. الأرض بما فيها من مخلوقات، والسماوات ومخلوقات لا نعلمها إلا الله، الله هو الذي يحفظه، يحفظ جميع ما خلق. إذن لا يؤوده، لا يثقله حفظهما، وهو العلي. إذن يحفظ كل شيء وهو علي فوق الناس، له العلو والمطلق. العظيم أي الكبير. لا إكراه في الدين، لا تكره أحدا في الدخول في الدين. قد تبين الرشد من الغي، ظهر الحق بالآيات البينات. قالوا أن المرأة كانت تجعل على نفسها في الجاهلية إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، جعلوه يهوديا، ثم قالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الذي يكفر ويجحد وينكر ولا يتابع الطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك، يعني تمسك بالعروة الوثقى، وهي الإسلام، الدين الحق، لا انفصام لها، لا انقطاع لها، استمسك من دون انقطاع. والله سميع لما يقال عليم بما يفعل. والطاغوت اسم من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، فالكافر يسمى طاغوتا، والساحر يسمى طاغوتا، والشيطان يسمى طاغوتا لأنهم تجاوزوا حدودهم. والطاغوت في القرآن على معاني. المعنى الأول الطاغوت بمعنى الأوثان، قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت بمعنى الشيطان، قال تعالى يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني في سبيل الشيطان. والآية التي أمامنا تصلح أن تكون فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني يكفر بالشيطان ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث للطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى رجل يحكم بغير ما أنزل الله، قال إلى الطاغوت. فالطاغوت اسم في هذه الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولاهم وينصرهم، يخرجهم من الظلمات، يعني من الكفر، إلى النور، إلى الإيمان. والذين كفروا أولياؤهم، يعني يهديهم أولياؤهم الطاغوت، أي أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر. وقد يقول قائل الله سبحانه وتعالى قال في حق المؤمنين من الظلمات إلى النور، كيف ذكر الإخراج؟ يعني السؤال هل كان المؤمنون في ظلمة قبل ذلك؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، بمعنى أنه أخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني هو على الإسلام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. هل معنى يرد يعني كان قبل في أرض العمر ثم رد مرة أخرى؟ نقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. أولئك أصحاب النار، يعني الكفار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها لا يخرجون منها. الولي في القرآن له معاني. المعنى الأول الولي بمعنى الرب، قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، يعني أتخذ ربا، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. المعنى الثاني بمعنى الناصر والمعين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني ينصرهم. المعنى الثالث بمعنى الولد، قال تعالى في مريم فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا. المعنى الرابع بمعنى الوثن، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أوثانا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى، ألم تعلم إلى الذي حاج إبراهيم، يعني جادل إبراهيم عليه السلام في ربه أن آتاه الله الملك، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الملك، جادل في الله سبحانه وتعالى، حمله بطره بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فبدأ يجادل إبراهيم في الله سبحانه وتعالى وهو النمرود. يروى والله أعلم، قالوا ملك الأرض شرقها وغربها مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر. إبراهيم عليه السلام نسبه، إبراهيم عليه السلام يعود، يعني أبوه العاشر هو نوح، أبوه العاشر هو نوح عليهم السلام إبراهيم، وله ابنان إسحاق المشهوران، إسحاق وإسماعيل. وإبراهيم أبوه آزر. وعمه هاران، وهاران له ابن اسمه لوط. إذن إبراهيم عم لوط عليهم السلام، عليهم السلام. إبراهيم عليه السلام، هذه القصة حصلت في العراق، يعني النمرود في بابل في العراق، في العراق. يقول الله سبحانه وتعالى: أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هذا جواب سؤال محذوف. السؤال، النمرود قال له: من ربك الذي تدعوننا إليه؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يخلق الحياة والموت في الأجساد. قال النمرود: أنا أحيي وأميت. كيف؟ يأتي برجلين فيقول: قضيت على هذا قضيت عليهما بالقتل، ثم أعفو عن واحد فأحييه، وأقتل واحد فأميته. فلما رأى إبراهيم أن هذه الحجة خرجت من غبي، قال، تجاوز هذه الحجة فانتقل إلى حجة أخرى. قال إبراهيم انتقل إلى حجة أخرى، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فبهت، يعني تحير ودهش، فبهت الذي كفر وهو النمرود، والله لا يهدي القوم الظالمين. وأعظم الظلم هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. أو يعني أرأيت الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية، والقرية قالوا هي بيت المقدس، كان راكبا على حمار معه ومعه بعض الطعام، وهو عزير، وهي خاوية، هذه القرية خاوية على عروشها، خاوية يعني ساقطة على عروشها، العروش يعني السقف، إذن خاوية ساقطة على عروشها، يعني سقط حتى الحيطان ساقطة بسبب أن بخت نصر خربها. قال: أنى يحيي هذه الله، يعني كيف يحيي الله سبحانه وتعالى هذه، يعني هذه القرية بعد موتها، يعني أراد أن يعرف كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني أحياه ليريه كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. قال: كم لبثت؟ قال الله سبحانه وتعالى له: كم لبثت، كم مكثت وأنت قد مت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: لأنه نام أول النهار فقبض وأحي عند الغروب، فظن أنه يوم النوم فقط. قال الله سبحانه وتعالى له: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك، وكان معه طعام، وشرابك، والشراب الذي معه لم يتسنه، يعني لم يتغير، معطول الزمان. وانظر إلى حمارك، مكث 100 سنة، فالله سبحانه وتعالى رآه الآن هذا الحمار ميتا، فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحييه، فرأى العظام تلوح، ثم أحيا الله سبحانه وتعالى هذا الحمار أمامه. ولنجعلك آية للناس، نجعلك آية على البعث، نثبت أننا قادرون على البعث. قال الله سبحانه وتعالى للناس، هذا دليل على أنه خرج إليهم. فلما خرج إليهم بعد 100 سنة تفاجأوا، قال: أنا عزير. قالوا: عزير قد مات قبل 100 سنة، فكانت معه نقود ونحو ذلك. هذا كله إثبات على أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنجعلك آية للناس، دليل على أنه خرج. ولو أنه فقط انتهت القصة مع هذا الرجل ولم يخرج للناس لم تكن آية للناس. حتى هو لما خرج لم يجد الناس الذين كانوا يتعامل معهم، كلهم هلكوا، فوجد الجيل الذي بعدهم، الجيل الذي بعدهم. وانظر إلى العظام، يعني عظام حمارك الآن لم يحيي الله سبحانه وتعالى الحمار، كيف ننشزها؟ كيف نحييها؟ ثم نكسوها لحما. فنظر إلى الحمار وقد تركبت وتركبت عظامه وكسيت لحما، ثم نفخ فيه الروح، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال أعلم المشاهدة، وإلا عنده اليقين الكامل أن الله يحيي الموتى، لكن قال أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم، أذكر حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو مؤمن كما سيأتي بالآية، هو مؤمن لكن هو أراد أن يرى ذلك، لما تجادل مع النمرود في أن الله يحيي الموتى طلب عليه السلام إحياء الموتى. قال أولم تؤمن، قال له، قال الله لإبراهيم أولم تؤمن بقدرتي على إحياء الموتى، الله يسأله وهو يعلم أنه مؤمن، قال بلى يعني آمنت، ولكن سألتك ليطمئن يعني يسكن قلبي بالمعاينة مع الاستدلال. قال يعني قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن يعني خذهن وقطعهن وأخلط لحمهن بريشهن، فخذ أربعة من الطير فصرهن، هذا معنى صرهن، اجمعها يجمعن كل الطيور الأربعة فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل، الجبال التي في القريبة لك، منهن جزءا، إذن هذه الطيور الأربعة مجموعة كلها مقطعة، ثم قسم هذه القطع إلى أربع أقسام، ثم ضع قسم في الجبل الأول الثاني والثالث والرابع منهن، ثم دعهن إليك يأتينك سعيا يعني سريعا، واعلم أن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في صنعه وتدبيره. مثل الذين، مثل هنا بمعنى شبه، الذين ينفقون أموالهم يشبهون الحبة، إذن مثل هنا بمعنى الشبه، شبه، وذكرنا أن مثل في القرآن لها عدة معاني. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، كمثل حبة يعني شبه حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فكذلك نفقاتهم يضاعفها الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، والله يضاعف أكثر من 700، والله يضاعف لمن يشاء، الذي يستحق المضاعفة يضاعفه الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يرجع إلى النية، والله واسع، فضله واسع فيضاعف لمن يشاء، عليم بمن يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم، الآيات لا يعني تتحدث عن الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً، ينفق بشرط لا يتبع ما أنفق مناً، لا يمن على الفقير، كان يقول أحسنت إليك وجبرت حالك ولا أذى، كذلك الأذى كأن يذكر أنه أحسن إليه عند من لا يحب، أو مثلاً يقول أنت أبداً فقير، هذا الأذى كلمات تجرح. لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم يعني لهم ثواب نفقاتهم عند الله في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، لأنهم رأوا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة. قول معروف يعني كلام حسن ترد على السائل، كلام جميل ترد على الذي سألك مالا، ومغفرة تدعو له بأن يسدد الله سبحانه وتعالى حاجته. خير من صدقة، صدقة مهما كان هذا المال كثيرا أفضل من صدقة يتبعها أذى، يتبعها جرح لمشاعر الفقير. الله سبحانه وتعالى يقول الكلام الطيب للفقير عند الله أعظم من الشخص الذي يتصدق على الفقير ويجرح مشاعر الفقير. خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني غني عن صدقة العباد، حليم حيث أخر العقوبة عن الذي يمن ويؤذي الفقراء. لا زال الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد في قضية المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى، وسبق معنى المن والأذى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مثل الذي يبطل صدقاته رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعطي ماله مراءاة للناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق. فمثله الذي ينفق بمن أو أذى، أو الذي ينفق يراعي الناس، فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الأملس عليه تراب، حجر عليه فوقه تراب، فأصابه وابل، الوابل المطر الكثير. عادة أن إذا نزل مطر كثير الأرض تنتفع والناس ينتفعون، لكن هنا لا ينتفع. لماذا؟ لأن هذا الوابل المطر الكثير نزل على حجر أملس، لذلك لا يستفيدون منه. مثل الذي ينفق أموال كثيرة، المطر الكثير هو الأموال الكثيرة، مثل الذي ينفق أموال كثيرة لكن يرائي فيها أو يمن أو يتبع المن أو الأذى، فتركه صلدا لا يستفيدون منه. هذا يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يوم القيامة إذا أراد أن يستفيد من ثواب هذه الصدقات لا يستفيد، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لماذا؟ لأن الصدقات التي دفعها يوم القيامة يأتي المن فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الأذى فيحرق ثواب الصدقات، يأتي الرياء فيحرق ثواب الصدقات، والله لا يهدي القوم الكافرين.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم، مثل يعني شبه الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم، يريدون تحقيق الثواب، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون ذلك لأنهم ينكرون البعث. كمثل جنة، الجنة أي البستان، بربوة، الربوة المكان المرتفع المستوي، قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الكثير، أصابها وابل فآتت أعطت أكلها ثمارها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها مطر كثير فطل، يعني مطر قليل، يعني سواء أصابها مطر كثير فستخرج ضعفين أو أصابها مطر قليل فستخرج ضعفين. لماذا؟ هذا مثل الذي ينفق أمواله ابتغاء مرضات الله، سواء كان هذا الإنفاق قليلا أو كثيرا. المطر هو الإنفاق، سواء كان المطر قليلا أو كثيرا فسيخرج نفقة كثيرة، والله بما تعملون بصير، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما عملتم. قال الله سبحانه وتعالى: أيود أيحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، له ثمرة من جميع الثمار، وأصابه الكبر، ضعف بسبب الكبر، ضعف عن التكسب، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار لا يقدرون على التكسب هم، فأصابها إعصار فيه نار. أصاب هذه الجنة التي هو بأشد الحاجة إليها بسبب أنه قد كبر وله ذرية ضعفاء لا يستطيعون التكسب، إذن هو بأشد الحاجة إلى هذه الجنة. قال: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. احترقت في زمن هو أشد ما كان إليها حاجة، وبقي هو وأولاده عجز متحيرين. كذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس، أو ينفق ماله ويتبع النفقة المن والأذى، يأتي الرياء والمن والأذى فتحرق ماله في وقت هو أشد حاجة إلى ثواب هذه النفقة، وهو يوم القيامة. يأتي المن والأذى فيحرق هذه الصدقات، يحرق ثوابها في وقت هو أشد الحاجة إلى ثواب هذه الصدقات. كذلك يبين الله لكم الآيات، يضرب لنا الأمثال لعلكم تتفكرون فتعتبرون وتتقون الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالنهي عن المن والأذى والرياء، حث على طريقة من طرق الصدقات: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. من طيبات، الطيب يعني الجيد، من طيبات ما كسبتم من الأموال، ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، من الحبوب والثمار ونحو ذلك. إذن أنفق أجود مالك. لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق من الجيد من المال، قال: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الردي، منه مما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تنفقون على الفقراء، ليس من جيد أموالكم، وإنما هو من رديء الأموال، الخبيث الردي. لا تأتي فتذهب إلى يعني الردي من مالك الذي لا تحتاجه ولا يستفاد منه فتنفق. قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم قال: ولستم بآخذيه، لو عرض عليكم هذا الخبيث، هذا الردي، ما قبلتموه إلا أن تغمضوا فيه. إذا تساهلت، أغمضت بصرك هنا، تأخذ. واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، حميد، يحمد من ينفق من طيب ما كسب. الخبيث والطيب في القرآن له معاني. المعنى الأول: الخبيث بمعنى الحرام، والطيب بمعنى الحلال. قال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني هنا الحلال والحرام. المعنى الثاني: الخبيث أي الكافر، والطيب المؤمن. قال: حتى يميز الخبيث من الطيب. المعنى الثالث: الخبيث بمعنى الكفر، كلمة الكفر، والطيب كلمة الإسلام. مثل كلمة طيبة وهي قول لا إله إلا الله، ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر. المعنى الرابع: الخبيث الردي من الأموال، والطيب الجيد من الأموال، كما في الآية التي أمامنا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر إن أردتم الإنفاق في سبيل الله، لأجل أن تمسكوا فلا تنفقوا. ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء البخل، الفحشاء منع الزكاة، منع الحقوق. والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه، يغفر ذنوبكم.

يشاء من يشاء الله سبحانه وتعالى يعطيه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن مصيره إلى السعادة الأبدية. وما يذكر يعني ما يتعظ إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة، ما أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم بالنذر فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. وما للظالمين من أنصار، الظالم بمنع الزكاة، الظالم الذي ينذر ولا يفي بنذره، الذي يضع الإنفاق في غير موضعه من معاصي الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك الظلم، وهو الشرك والكفر. وما للظالمين من أنصار، من أنصار يمنعونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات، يعني إن تظهروا الصدقات أي النوافل، الصدقة النافلة، فنعم هي، يعني نعم إبداؤها، نعم إبداء الصدقة. وإن تخفوها، تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهار الصدقة، لأجل أن لا يتهم الشخص بأنه لا يعطي الزكاة، فهو خير لكم من إبدائها ونحو ذلك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني يكفر عنكم من سيئاتكم بعض السيئات بسبب إنفاقكم في سبيل الله، والله بما تعملون خبير، يعلم ظواهر الأمور وبواطن الأمور، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، يا أيها النبي ليس عليك هداية المشركين، ليس عليك، لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام فيهديه الله سبحانه وتعالى. ثم عقب: وما تنفقوا من خير، كأن المسلمون أرادوا التصدق على المشركين فتحرجوا، أرادوا التصدق على المشركين لأجل إسلامهم ونحو ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير، من أي أنواع الخير، من أي أنواع الأموال، فلأنفسكم، لأن الثواب لنفسك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أنتم أنفقتم تريدون وجه الله سبحانه وتعالى، تريدون رضا الله سبحانه وتعالى، لا تريدون أعراض الدنيا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، جزاء هذا الخير يوفى إليكم يوم القيامة وأنتم لا تظلمون، يعني لا تنقصون من أجوركم شيئا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: للفقراء، يعني الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أحصروا يعني حبسوا أنفسهم في سبيل الله، يعني في الجهاد، حبسوا أنفسهم في تعليم القرآن، حبسوا أنفسهم في الخروج في السرايا والجهاد، لا يستطيعون ضربا في الأرض، الضرب يعني السفر، لا يستطيعون سفرا في الأرض، ما يستطيعون يسافرون للتجارة والمعاش، لأنهم منشغلون في الجهاد. يحسبهم الجاهل، الجاهل بمعنى الجاهل حالهم، أغنياء من التعفف، يتعففون عن السؤال ويتركون السؤال، يظن الجاهل بأمرهم الذي لا يعلم خبرهم، يظن الجاهل، قال: تعرفهم بسماهم، أيها المخاطب تعرفهم بسماهم، سماهم التواضع، أثر الجهد عليهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، يعني يلحون على الناس. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وفي سبيل الله تكررت كثيرا، في سبيل الله، السبيل في القرآن له معاني. المعنى الأول، السبيل يعني الطاعة،

0: وأنفقوا في سبيل الله، يعني في طاعة الله. المعنى الثاني السبيل بمعنى البلاغ. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني بلاغا. المعنى الثالث المخرج، السبيل بمعنى المخرج، أو يجعل الله لهن سبيلا أي مخرجا. المعنى الرابع السبيل بمعنى الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير دين المؤمنين، ادعو إلى سبيل ربك. المعنى الخامس السبيل بمعنى الطريق. قال تعالى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق. المعنى السادس السبيل بمعنى الحجة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي حجة. المعنى السابع السبيل بمعنى الإثم. قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا إثم، ما على المحسنين من سبيل، يعني من إثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم، قال بالليل والنهار، اختلاف الزمن شمل جميع الأزمان، سرا وعلانية شمل الأحوال، فلهم أجرهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال القبر وأهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، يعني يأخذون الربا ويتعاملون بالربا، والربا يكون بالمعاملات بالنقود والمطعومات، إما في القدر أو الأجل، وموضوع الربا طويل. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة يوم البعث، لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه يعني يصرعه الشيطان من المس، يعني من الجنون. ذلك الذي نزل بهم هذه العقوبة بسبب أنهم، يعني بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، قالوا هو نوع من أنواع البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق بين الربا وبين البيع، الربا فيه زيادة، أما البيع فليس فيه ظلم. فمن جاءه موعظة، يعني من بلغه وعظ من ربه فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف، فالذي أخذه يكون جائز له إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فله ما سلف، وأمره في العفو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ومن عاد، من عاد إلى أكل الربا مستحلا، لابد كلمة لابد قيد مستحلا، ومن عاد إلى الربا مستحلا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يخلد في النار هو الذي يستحل الربا، وليس معناه الذي يعود إلى أكل الربا. يمحق الله، يمحق يعني ينقص ويذهب بركة الربا، ويربي الصدقات، يزيدها وينميها في الدنيا، والنماء الحقيقي في الآخرة. والله لا يحب كل كفار أثيم. فكفار الذي يحل الربا، وأثيم الذي يأكل الربا، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الصنفين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الاعتقاد الإيمان وعمل الصالحات، ومن أعمال الصالحات وأقاموا الصلاة بأركانها وواجباتها وبأوقاتها، وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة، لهم أجرهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. والصلاة في القرآن لها معاني. المعنى الأول الصلاة المعروفة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. المعنى الثاني الصلاة بمعنى الثناء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله يصلي على النبي يعني يثني عليه. إن الله وملائكته، النوع الثالث من الصلاة الدعاء، صلاة الملائكة يعني دعاء الملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن صلاة الله الثناء، وصلاة الملائكة الدعاء. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني أدعو لهم. المعنى الرابع الصلاة بمعنى القراءة. قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. المعنى الخامس الصلاة بمعنى الدين. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك يعني أدينك. المعنى السادس الصلاة بمعنى موضع الصلاة. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. المعنى السابع الصلاة بمعنى صلاة الجنازة. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا. إذا تاب الشخص ورجع إلى الله، الذي بقي من الربا لم تستلم، ذروا اترك. أما الذي أخذته فهذا يكون جائزا لك بالتوبة على القول الراجح. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم، فذروا ما بقي من الربا. فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا، يعني أعلموا بحرب من الله ورسوله. فيه تهديد شديد، حتى نقل عن بعض السلف أنه يعطى سيفا فيقال له حارب الله، يعطى أكل الربا سيفا فيقال له حارب الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم رجعتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم. الأموال التي قبضتها هي لك، لدلالة الآيات السابقة. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون بالزيادة، تظلمون غيركم الذي ستأخذون منهم الربا. لا تظلمون ولا تظلمون أنتم بنقص شيء. وإن كان، يعني وإن وجد غريم ذو عسرة، يعني لا يستطيع السداد، ذو عسرة فناظرة، يعني عليكم نظرة، يعني التأخير، عليكم تأخيره إلى ميسرة، إلى وقت يسر له. وأن تصدقوا خير لكم. تصدقوا يعني تتصدق على المعسر بالإبراء، إذن الإبراء يسمى صدقة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في يوم القيامة تبعثون ثم ترجعون إلى الله للحساب. ثم توفى في هذا اليوم، ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني جزاء ما عملت سواء كان خيرا أو شرا. وهم لا يظلمون، لا يظلم بنقص حسنة ولا زيادة سيئة. وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن، حتى قال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني تعاملتم بالدين، بدين إلى أجل مسمى، يعني وقت مسمى أي معلوم، فاكتبوه، من باب التوثيق حتى لا يقع النزاع. الدين مثل أن تبيع سيارتك على شخص وتقول لهذا شخص ثمن السيارة مثلا 50,000 ثمنها تدفع ثمنها السنة القادمة، إذن الثمن يعتبر دين، يعتبر دينا، هذا الذي يسمى الدين. أما أن تعطي شخصا 50,000 وتقول له هو احتاج إلى 50,000 أعطيته 50,000 ويردها 50,000 هذا يسمى قرض. إذن فرق بين الدين والقرض. وفي كلمة الدين أحيانا تشمل الدين والقرض، لكن ننتبه إلى أن هناك فرقا بين الدين والقرض. لابد من الكتابة إلى أجل مسمى فاكتبوه حتى لا يقع النزاع. وليكتب كتاب الدين كاتب بالعدل، يعني بالحق، لا يزيد في المال، لا يزيد في الأجل، لا ينقص في المال ولا ينقص في الأجل. ولا يأبأ، يعني ولا يمتنع كاتب أن يكتب، من أن يكتب إذا دعي إلى الكتابة كما علمه الله، فضله الله سبحانه وتعالى بالكتابة فلا يبخل بها. فليكتب، هذا من باب التأكيد، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. الذي عليه الحق، الذي عليه الدين، هو الذي يملي، لأنه المشهود عليه حتى يقر. الذي يملي على الكاتب هو الذي عليه الحق حتى يكون مقرا. وليتق الله ربه في إملائه ولا يبخس، لا ينقص منه، يعني من الحق الذي عليه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق، إن كان الذي عليه الحق سفيها يعني مبذرا لا يعرف يتصرف في المال، أو ضعيفا عن الإملة لأنه صغير أو كبير، أو لا يستطيع أن يمل كأن يكون أخرس أو يجهل اللغة، فليملل وليه الذي يتولى أمره، والد الصبي، المترجم، فليملل وليه بالعدل من غير زيادة ولا نقصان. واستشهدوا شهيدين، اشهدوا على الدين شهيدين، شهيدين يعني شاهدين من رجالكم، يكون بالغ، شروط الشهادة المعروفة في الفقه الإسلامي. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا الشاهدان رجلين، فإن لم يكونا رجلين، إذا لم يوجد رجلان قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون على الدين، ممن ترضون من الشهداء، ترضون لدينه وعدالته. ثم بيّن تعدد النساء، قال أن تضل إحداهما لأجل أن لا تضل، تضل يعني تنسى، أن تضل إحداهما تنسى الشهادة، لأنها عادة المرأة لا تتعامل في التجارة فلا تتقن وتنسى وتهتم بأمور أخرى، لذلك أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الذاكرة تذكر الناسية. إذن أن تضل بمعنى أن تنسى. والضلال في القرآن على معاني، المعنى الأول الضلال بمعنى الغواية، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. المعنى الثاني الضلال بمعنى الخسران، قال تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال، أي في خسران. المعنى الثالث الضلال بمعنى الشقاء، قال تعالى إنا إذن لفي ضلال وسعر، في شقاء. المعنى الرابع الخطأ، قال تعالى في سورة نون وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي مخطئون. المعنى الخامس الضلال بمعنى الهلاك، قال تعالى أإذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا وصرنا ترابا. المعنى السادس الضلال بمعنى النسيان، كما في الآية التي أمامنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المعنى السابع الضلال بمعنى الجهل، قال تعالى في سورة الشعراء قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الجاهلين. المعنى الثامن الضلال بمعنى الإحباط، أضل أعمالهم أي أحبطها. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا دعوا إلى تحمل الشهادة لأجل أن يشهد أو إلى أداء الشهادة عند القاضي. ولا تسأموا، لا تملوا أن تكتبوه، تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق، سواء كان كثيرا هذا الحق هذا الدين أو قليلا، إلى أجله، إلى تكتبونه إلى حلول أجله. ثم علل ذلكم، يعني كتابة الدين، أقسط عند الله، أعدل وأقوم للشهادة، أعون على إقامة الشهادة لأنه سيتذكرها، وأدنى ألا ترتابوا حتى لا يقع الارتياب، الشك والاتهام في قدر الدين، مقدار الدين أو وقت الأجل والحلول. إلا أن تكون، يعني أن توجد تجارة حاضرة، تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تقبضونها، تجارة سريعة يبيع ويشتري، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. البيع والشراء السريع هذا ليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لأنه عادة لا يقع النزاع. وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا كله لأجل دفع النزاع، وهذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الندب، هذا هو الأفضل. ولا يضار كاتب ولا شهيد، الكاتب والذي عليه الحق هذا لا يضار، لا يضار بتحريف الشهادة إذا أراد أن يمتنع عن الشهادة بحيث أنه لا يضر صاحب الحق، هو لا يريد أن يشهد لأن الحق واضح والقاضي قد حكم انتهى، فلا يلزم بأن يأتي للشهادة لأن الشهادة الآن وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. قال الله سبحانه وتعالى وإن تفعلوا ما نهيتم عنه، من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فإنه فسوق، يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بكم. واتقوا الله في أوامره ونواهيه، ويعلمكم الله، يعلمكم مصالح دينكم، مصالح دنياكم، والله بكل شيء عليم، فيعلم المصالح والمفاسد، فاتبعوا أوامر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نستمع الآن إلى تلاوة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ أحمد النفيس من سورة البقرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. رواه البخاري. وعن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي بينهما ولد، لم يضره شيطان أبدا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام، ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم عالي القرني، وإخراج ساري جبراه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: الإحسان إلى الجيران سبيل لمرضاة الخالق الرحمن، وسبب في تعمير الديار وزيادة الأعمار. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعرفون قدر الجوار، ولا يؤثرون بالجار الصالح مالا ولا عرضا من الدنيا. فقد أراد جار لأبي حمزة السكري رحمه الله أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيعها؟ قال: 2000 ثمن الدار، 2000 حق جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه 4000 وقال: خذها ولا تبع دارك. فهل لا أحسننا لجيراننا وأدينا حقوقهم؟ آية وعظة.
1: أفكار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير الأيام وسيدها وأفضلها عند الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. قال الحافظ ابن كثير: إنما سميت الجمعة جمعة

الله فيها السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحاح. انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. رواه أبو داود. ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها. أيها الأحبة الكرام، وهو يوم تكفر فيه السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

وسبح بحمده

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
1: معلم وقصة.
2: الكعبة المشرفة هي بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. كانت الكعبة موضع تعظيم وإجلال الناس والولاة على مكة، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة ويكسونها ويحتسبونها فخرا، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحث على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نرحب بضيف البرنامج الدائم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله أبا بندر.
3: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور، يعني لا زلنا تأخذنا في هذه المعالم الجميلة والآثار التي مر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتحدث أيضا عن الكعبة المشرفة وأجزائها وما يلحق بالكعبة من الركن اليماني، ولكن اليوم نتحدث عن الشيذروان. حدثنا بالتفصيل عن هذا الموقع في الكعبة المشرفة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة يعني الحديث يبدأ في الحرم ولا ينتهي، يعني كل جزء من الحرم ومن الكعبة له تاريخ وله قصة وله مكانة وهيبة عند عباد الله سبحانه. فكلمة شذرة، الشذروان من كلمة شذرة في اللغة العربية، وهي تعني الإزار.
2: نعم.
3: وطبعا هذا طبعا ما نجده يعني في معاجم اللغة العربية، وهو جزء من جدار الكعبة، ويقال أيضا أنه الجزء المتبقي من ما بنته قريش من الكعبة أو من أساس الكعبة، ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار لبناء الكعبة، وتحدثنا عنه في حلقة سابقة.
2: نعم.
3: أن قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة كانت حريصة جدا على أن لا يدخل في بنائها، بالرغم أن هذا كان قبل الإسلام، لكن شوف حرص العرب وحرص قريش على طهارة الكعبة وقدستها، أن لا يدخل في بنائها أي مال فيه شبهة. ولهذا يعني بنت الكعبة بما توفر لديها من المال ونقصت من البناء.
2: لا.
3: لم تبنيها على أساسها، ومن ضمن ذلك مكان الشذروان. وهذا ما تحقق في عهد طبعا قريش. وهذا الشذروان تلاحظه الآن وأنت من ثلاثة جوانب ما عدا طبعا حجر إسماعيل، تجد أن هناك يعني حوالي متر إلا شيء بسيط بلاط أبيض مائل في أرضية الكعبة،
4: أسفل الكعبة،
3: أسفل الكعبة. وهذا طبعا يعني كالإزار، كالإزار للكعبة. وطبعا من جهاتها كما قلنا الشرقية والغربية والجنوبية، بينما الشمال لا يوجد فيها شيء من هذا الشذروان، لأن طبعا كما تعلم أن الكعبة يعني قصر منها عدة أمتار مما يلي الملتزم، ولهذا ليس هناك شيئا من هذا الشذروان في يعني في حجر إسماعيل. مقداره حوالي 6 أذرع ما ترك من الكعبة وشبر من أرض الحجر، يعتبر من الكعبة 6 أذرع من مما يلي حجر إسماعيل هو من الكعبة، وهو كما قلنا هو الجزء الذي انتقص عند بناء قريش لهذا المبنى المقدس. ولهذا نجد الناس يطوفون من وراء ملتزم.
4: نعم صحيح،
3: لأن هي جزء من الكعبة 6 أذرع كما قلنا من الكعبة. وطبعا أن المسافة ما بين ملتزم والركن الأسود ليس بها شذروان. نعم. وهذا يعني شيء طبيعي. طبعا ليس معروفا متى بني الشذروان تحديدا، ولكن الأزرقي مؤرخ مكة ذكره، وطبعا وهو طبعا من ممن عاش في القرن الثالث الهجري، فربما يعني من تلك الفترة. طبعا هذا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهذا كلام احنا سبق وتحدثنا عنه، انه روى عن عائشة خالته عائشة ان رسول الله اراها يعني من تقص من من من من مساحة الكعبة، وقال يعني لولا ان قومك حديث عهد بكفر لنقضتها وبنيتها على يعني ما بناه ابراهيم عليه السلام. فكان يعني يرغب ابن الزبير ان ان ان ان يحقق ما كان يتمناه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا بنى الكعبة. ولكن طبعا في تلك الفترة يعني ربما تكون هذه الرواية ضعيفة، يعني أو عفوا ليست ضعيفة، الرواية ربما تكون يعني لم تصل إلى لغير عبد الله بن الزبير. ولهذا يعني الدولة الأموية وفي عهد الحجاج يعني هدم ما بنى ابن الزبير، وأعدت إلى ما هي عليه في أيام من أيام قريش. فتجد أنه يعني عندما بنيت الكعبة في عهد الحجاج عمل مثل هذا الشذروان في هذه الجهات الثلاثة كما قلنا التي حول الكعبة، ربما ليبين يعني حدود الأساس لهذه الكعبة. طبعا في عام 838 أيضا جلب الرخام الأبيض وبني به هذه المنطقة حول الكعبة المشرفة.
4: نعم
3: نعم.
4: طيب جميل. يعني هذا الشذروان يعتبر دكتور يعني كالوزرة للكعبة، وهو ما تم بناؤه تدعيما للكعبة من السيول التي كانت تأتي للكعبة.
3: نعم نعم.
4: جميل جدا. نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
4: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة، والذي لازلنا نتحدث عن
2: أجزاء الكعبة المشرفة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشاذروان، والآن يعني نتحدث عن جزء آخر من أجزاء الكعبة. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الدكتور فواز بن علي الدهاس، حياكم الله مرة أخرى دكتور. يعني تحدثنا قبل الفاصل عن يعني الشذروان، الآن يعني حدثنا بالتفصيل عن الركن اليماني وهو أحد أركان الكعبة المشرفة الأربعة.
3: أخي الكريم، يعني كل جزء من الكعبة كما قلنا في بداية الحلقة له يعني سيرة وله حديث وله يعني تاريخ وله أهمية، يعني تشمله بما للكعبة من مكانة وعند المسلمين. طبعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طواف كان يطوف به، وهما في جهة واحدة. يعني الطواف يبدأ من الحجر الأسود ثم الركن اليماني ثم يأتي على حجر إسماعيل ثم إلى مرة أخرى إلى الركن الحجر الأسود. وهو طبعا العرب دائما، العرب في تحديد المواقع الجغرافية تقول لما كان جنوبا يمنا، وما كان شمالا شاما. فهذه طبعا مسميات للجهات الجغرافية للمواقع، فسمي بالركن اليماني لأنه جهة اليمن، جهة الجنوب وهو جنوب الكعبة. طبعا الكعبة لها أربعة أركان، ركنان ينتهي إليها جدار إسماعيل، والركن الأسود مما يلي باب الكعبة ما بينه وبين باب الكعبة يسمى الملتزم، ثم يأتي بعد ذلك الركن اليماني جنوبا. هذه أهم أركان يعني الكعبة المشرفة. طبعا إذا ننتقل إلى الموضوع الآخر،
4: تفضل،
3: وهو مقام إبراهيم عليه السلام. وهذا مقام إبراهيم يعني من أهم المواقع التاريخية الموجودة في ساحة الحرم، وهو مقام إبراهيم عليه السلام. وطبعا عندما يعني بدأ إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الكعبة المشرفة أخذ هذا الحجر يصعد عليه حتى يكمل بناء الكعبة يعني على قامته. وطبعا وابنه كان ابنه إسماعيل هو المرافق معه في البناء، فكان هو الذي يقرب الحجارة ويعني يأتي بها ويناولها إلى والده إبراهيم، وإبراهيم طبعا هو يعني يبني، وكل ما انتهى من جانب من جوانب الكعبة انتقل للجانب الآخر وأخذ معه هذا الحجر هو مقام إبراهيم ليكمل البناء حتى انتهى به البناء عند باب الكعبة، فجعله هناك عند باب الكعبة. وطبعا الروايات تتواتر أن الحجر أو الحجر أو حجر مقام إبراهيم كان لينا رطبا
4: رخو،
3: ولهذا يعني ممكن تلاحظ آثار قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر. طبعا من كثر ما كان يعني يعمل على بناء الكعبة ويقف على هذا الحجر غاصت قدماه على هذا الحجر. طبعا ويسن لمن طاف بالبيت الآن أن يصلي ركعتي الطواف خلف هذا المقام. طبعا في فترة من الفترات بداية طبعا العمارة السعودية كان المقام إبراهيم كان موضوع بما نسميه في مكة سحارة أو صندوق خشبي وضع فيه هذا المقام، ووضع عليه بناء يمكن بناء لا يتجاوز 3 متر في 3 متر أو 3 في 4 متر، ومقطع من ناحية الأخرى بغطاء كمان يترك مجال لمن كان يريد أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام، فكان المكان مخصص للصلاة خلف هذا المقام يمكن لا يتسع لأكثر من 10 أنفار أو أقل في تلك الفترة. لأنه كان يعني الذين يفيدون إلى الحج أو العمرة ليسوا بالكثرة التي الآن أصبحت في هذا الزمن بسبب ما وفرته الدولة عزها الله من هذه الأساليب الراحة والمواصلات والسكن وما إلى ذلك. ف الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخذ من هذا المقام مصلى، وفي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويقول طائر عن رسول الله قال الركن والمقام، الركن اليماني والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.
4: الله.
3: ثم صلى الله نورهما ولو لم تطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب.
4: الله أكبر.
3: طبعا في هناك روايات لبعض الناس أنا لا أميل لها، وهو أنه ما ذهب هذا النور ولا يعني تغير لونه إلا من الناس والسلام عليه أو التمسح به.
4: نعم.
3: ويعني ما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. العرب كانت تقدس هذا الحجر وهذا المقام، ولولا طبعا أنه حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى لأناله كثير من الأذى من بعض مشركي قريش على مر الزمن. يروى أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله اتخذت لو اتخذت من المقام مصلى، هذا عمر الخطاب.
4: نعم.
3: فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وافق ربه.
4: نعم.
3: في هذه في مواقف عدة، وكان موضع المقام في الجاهلية وعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم الفتح السنة الثامنة من الهجرة في وسط الكعبة، كان في وسط الكعبة، كان خوفا عليه كان يوضع في وسط الكعبة، غير أن الرسول أخرجه وأخره إلى موضع الحالي.
4: إلى موضع الحالي.
3: الحالي. وطب ونزلت هذه الآية واتخذ من مقام إبراهيم مصلى.
4: مصلى.
3: حيث كان يعني يصلي رسول الله عليه. ولهذا اهتمت هذه الدولة بهذا المقام كما قلنا سابقا، أن وضع في صندوق خشبي.
4: نعم.
3: ومقام وبناء إلى ذلك، حتى طبعا ربما في الفترة الأخيرة مع تزايد الأعداد والحجاج والمعتمرين أزيلت هذه الأشياء.
4: نعم.
3: يعني أزيل مكان المقام والبناء الذي كان موجود ووضع في بلور مكلف.
4: نعم.
3: وضع في وسط الحرم بحيث أنك ترى المكان وتصلي حيثما كنت من ذلك. طبعا بقي المقام في الموضع الذي حكينا عنه حتى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وعندما داهم الحرم السيل اللي عرف في التاريخ مكة بسيل أم نهشل، عجوز من عجائز المجتمع المكي.
4: نعم.
3: حملها السيل إلى خارج مكة، لأن وادي إبراهيم يأتي، لأن مكة في وادي إبراهيم.
4: نعم.
3: ربنا إن أسكنتم من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
4: نعم.
3: فوادي إبراهيم يأتي من شمال مكة المكرمة من خلف من الشرائع ويخترقها حتى يصل إلى الحرم، وأضيق نقطة لهذا الوادي وادي إبراهيم ما بين الصفا والمروة، فكان السيول لما تأتي إلى مكة تندفع بقوة ما في في في هذا المجال الضيق إلى أن تدخل الكعبة. فطبعا فهذا السيل الذي جاء منهشل يعني حمل المقام إلى خارج مكة، فيعني عمر الخطاب في تلك الفترة يعني أصابه الهلع وأصابه الخوف من ضياع هذا الحجر، فأمر بالبحث عنه حتى وجد في خارج مكة، يعني ممكن يعني في ناحية المسبل اليوم، وأعيد وألصق بالكعبة وربط بأستارها حتى قدم عمر الخطاب من المدينة ودخل عمره عام 17، وطلب ممن يعرف مكانه تحديد أن يحدد، يعني طلب أنه أين كان في عهد رسول الله، فوضع في مكانه الذي كان في عهد رسول الله.
4: الله.
3: طبعا لما جاء المطلب وداع السامي رضي الله تعالى عنه قال أنا يا أمير المؤمنين أعرف مكانه، هذا عبد أبو المطلب هو الذي أعرف مكانه، أنا أعرفه يا رسول يا أمير المؤمنين مكانه، فقد كنت أخشى عليه مما وقع عليه الآن، يعني كنت أخشى عليه من السيول.
4: نعم.
3: إنه هذا مجلسين، فأخذت قياساتي من موضعه إلى الركن ومنه إلى باب الكعبة ومنه إلى زمزم، فأرسل عمر قال له اقعد عندي اجلس عندي، شوف عمر في دهاء عمر وذكاء عمر، قال اجلس هنا فين؟ قال في المكان الفلاني في الموضع الفلاني في بيتي، فأرسل مرسول.
4: نعم.
5: ليأخذ هذا المقاييس من بيت هذا الرجل من المكان الذي حدده وهو عند عمر.
4: نعم.
5: شوف حرص عمر
4: أن يكون دقيقا.
5: أن يكون دقيقا.
4: نعم.
5: فأتى به بالمقاسات التي عمل هذا السامي فوجدها كذلك كما قال، وشاور الصحابة فأجمعوا على ذلك فأعيد المقام إلى ما كان عليه. طبعا وحظي المقام مقام إبراهيم بعناية المسلمين والدول الإسلامية التي تعاقبت على هذه المنطقة، وقيل أن أول من طوقه بالذهب هو المهدي العباسي سنة 161، ثم تتابع الخلفاء بعد ذلك في ترميمه وتطيبه، وقد كان المقام مكشوفا دون قطاء يحجبه عن الناس، كان الناس كل من أراد أن يرى المقام يقف في المكان ويرى المقام، وأرادوا أخذ المقام فلم. طبعا وقعت طبعا القرامطة في عام 317 الذين فعلوا فعلتهم الشنيعة في الحرم وقلعوا الحجر الأسود من مكانه وأرادوا أخذ المقام فلم يظفروا به، لأن السدنة كان أخذوه وحفظوه في شعاب مكة. ومع ذلك ومنذ ذلك الحين بدأ التفكير في حمايته ووضعه بعيدا عن متناول الناس، فجعلت له قبتان إحداهم من خشب هذا قديما توضع فيه هذه السحارة أو هذا الصندوق الذي يحفظ المقام، وكان ذلك حتى عام 578. طبعا لم يعرف أول من وضع تابوتا لهذا المقام غير أن نقل بالرواية ترجح أنه تم عام 810، واستمر الأمر ذلك في عهد السلاطين المماليك وما إلى ذلك حتى كان العهد السعودي في يعني ارتأت رابطة العالم الإسلامي
4: في عهد الملك فيصل
5: برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ دراسة الموضوع وطرح الحلول المناسبة، فعقدت جلسة في 24 ذي الحجة من عام 1384 للنظر في مقصورة المقام وطرحت الأفكار والرؤى، ومن ذلك ضرورة إزالة الزوائد الموجودة في هذا الجزء من المطاف مثل المقصورة تزال والتي لم تعرف صدر الإسلام وإنما هي من محدثات العصور الوسطى، وإزالة ذلك ووضع هذه المقام الحالي في هذا البلور المذهب من مقام إبراهيم عليه السلام، واستمر على ذلك حتى وقتنا الحاضر. نعم.
4: نعم. جميل دكتور، يعني هذه المعالم في الكعبة وما حولها نشاهد اهتمام المملكة العربية السعودية بالبيتين المسجد الحرام والمسجد النبوي واهتمامهم للطائفين وزوار البيت الحرام وتسهيل الدخول والخروج إلى الكعبة والطواف حول الكعبة والسعي وكذلك زيارة المسجد النبوي الشريف، نشاهد ما يقدمونه يعني دائما في هذا الجانب، واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين بالحرمين الشريفين وما قدم لهم من يعني تسهيل وخدمات لحجاج بيت الله والزوار والمعتمرين.
5: نعم، هو لا شك في ذلك، يعني متبع لتاريخ الحرم وتوسعة الحرم. يا أخي الكريم، الآن يعني أنا ما أبغى أخش في تفاصيل كثيرة، لكن الآن مكة المكرمة المدينة القديمة مكة المكرمة أصبحت هي الحرم هي المسجد، والتوسعات السعودية الآن يعني أصبحت يعني
6: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين
1: التي معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به
0: بالضبط. نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب.
1: نعم. أو
0: والميزان ما يوزن به. مثل الثقل. الذهب والثقل. نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش.
0: سبحان الله. نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا. تنقصوا.
0: تنقصوا. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا. قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم.
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط.
1: نعم.
0: هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية، فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله. وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة، يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم.
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم.
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا، يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير.
0: نعم.
1: طمع وجشع.
0: صدق.
1: يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدقت. صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا. الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم، حتى يزيد. ونفس القضية، الغش هو الغش.
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا؟
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم، هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة.
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد.
1: يعني ثمرت هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا.
1: نعم.
0: فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوه بالضبط. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي، ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. ايضا قال ولا مدن اخاهم شعيبه، قال يا قوم اعبدوا الله.
1: يعني ما هي دلالتها هنا، دلاله التوفيق بسياق هذه الايات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد الا مره. ايضا وصف اصحاب مدين بانهم اصحاب الايكه. كان هناك شجره ضخمه مثل هذه الاشجار التي وراءنا دكتور، شجره ضخمه تسمى الايكه، وكانوا يعني يتعبدون
1: عندها. يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا، شجرة ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا، الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا.
1: سبحان الله، نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان الله.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين
1: والدعاة،
0: أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ، في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطل.
1: نعم.
0: وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع. ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه. ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب.
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود. نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني بعد جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد، فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد ثم ذكر قصة ثمود ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال يا قوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد، ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا،
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط، ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأيس شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم، أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه. لكن قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكل

0: نحن لا نعرف طبيعة هذه العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله
1: نعم
0: في كتابه نعم.
1: نعم
0: فلا تعرف تفاصيل، لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني فيعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل،
1: الله أكبر.
0: من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون، لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم، كان لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم، وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب، وأنهم يعرفون ما أصابهم، وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة يا دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم، وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا، أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق،
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب، يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني صاروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب.
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله، ليس قدوة.
0: ولما جئناهم ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت، وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا، وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني نعم. هنا
0: قالوا هذا لشعيب.
1: إيه لشعيب. صحيح. يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور. نعم.
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عندها أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد أحد
1: عنده شهوات السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر. لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في

0: الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك.
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح تذكر، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفة.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفة، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته، ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوحة في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية، إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة، بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه، فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من الكثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين. بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه، فقلنا: رحمك الله، إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر هذا، فقال: وفيما تعدون الشهادة؟ فأرم القوم وتحرك عبد الله، فقال: ألا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجابه هو، فقال: نعد الشهادة في القتل. فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، ورواتهما ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري والترمذي. وفي رواية للترمذي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وفي رواية للنسائي: من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد. وعن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد العزيز ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله. أول أسئلة هذه الحلقة سؤال يقول: سماحة الشيخ، قمت بالحج في العام الماضي مع الوالدة وأخي لي، وفي يوم العيد نزلنا إلى منى مبكرين، وعندما وصلنا إلى منى طلب مني أخي أن أبقى مع الوالدة، وأخبرني بأنه سوف يرمي نيابة عني، وأنه ليس لازما الرمي بنفسي مع أن الزحام لم يكن شديدا، وكذلك في اليوم الثاني لم أرمي، وإنما رمى هو نيابة عني حيث كان الزحام شديدا، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. وهذا السؤال من الأخت جيم ألف سين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الواقع هما ذكرت السائلة وأنه رمى عنها أخوها بلا عذر وهي مستطيعة ليس بها مانع، فإن عليك أيها الأخت في الله دما من البحر مكر الفقراء عن ترك الرمي وأنت قادرة. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول.
1: اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان أخوها أبقاها مع والدتها لأنسها ولقضاء حوائجها
3: ليس بعذر.
1: اللهم صل
3: عليها. الدم من البحر مكة،
1: نعم،
3: كالضحية، شاة رأس من الغنم كالضحية في البحر مكة للفقراء. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول مثلا: معظم أقاربي القريبين جدا لي متكبرون، أصلهم ويقطعون وأعطيهم ويحرمون ولا يقدرون للمعروف قدرا، وإذا وجهنا لهم النصائح لا يقبلون النصح ويتكبرون على الحق ويسفهونه، ولا أدري كيف العمل معهم، ومجالسهم كلها غيبة ونميمة ولا أرتاح في الجلوس معهم، أرجو أن توجهوني حيث أخشى أن أتعرض للإثم، جزاكم الله خيرا.
3: ننصحك ونوصيك لأن تستمر في النصيحة مشافهة أو مكاتبة، وتشجع أيضا من يرجى أنهم يتأثرون به وينتفعون بنصيحته، تشجع من كان كذلك على نصيحتهم كأعمامهم وأخوالهم أو آبائهم أو أمهاتهم، لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسن إليهم وإن أساءوا. وفي الحديث الآخر أنه جاءه عليه الصلاة والسلام رجل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تصفه المل، يعني الملة، ولا يزال معك من الله عظيم عليهم ما دمت على ذلك. هذا مثلك يحسن ويسيئون إليه، فأنت أبشر بالخير وأحسن واصبر، ولا يزال معك من الله عوين عليهم ما دمت على هذه الحال. وأما مجالسهم فلا تحضرها إذا كانت المجالس فيها المنكر والغيبة والنميمة ومنكرات أخرى، إن حضرت فأنكر، فإن قبلوا منك وإلا فقم. المقصود أنك لا تحضر مجالس الشر، لكن إن حضرت فانصح ووجه وأمر معروف وانهى عن منكر، فإن قبلوا وإلا فقم، لا تحضر لا تبقى. بارك الله فيك ونفع بك.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: شخص سئل عن شيء يعرفه فحلف بالله العظيم أنه لا يدري عن ذلكم الشيء، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، ما كفارة ذلك وما الشيء الذي يجب عليه فعله جزاكم الله خيرا؟
3: عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة من كتمانه العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه، من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة من الجنة والنار. إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار الفتنة وشرا عظيما هو معذور، فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أخبره بحق الله لحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكهوا. ثم بشر بها معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك وأخبر الأمة بذلك إبلاغا للحجة وإقامة للحجة. فالمقصود إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيما وخطيرا فأنت معذور.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حلفت بالله العلي العظيم 3 مرات على ألا أفعل شيء إذا لم يحصل لي ما أريد. حلفت بالله العظيم 3 مرات على أن أفعل شيء إذا لم يحصل ما أريد، وأنا في يقين نفسي مترددة في ذلك ومتأكدة أنه لن يحصل هذا الذي أريده، ومتأكدة أنني لن أنفذ الذي وعدت به، وإنني الآن نادمة جدا، فهل علي إثم؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله أو لا يفعله 3 مرات أو 4 أو 10 أو أكثر، فإنه إذا حلف الكفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة إذا كان يحلف عليه شيئا واحدا، كأن يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلانا، أو والله لا أزور فلانا، ثم زاره أو كلمه كفر واحدا، أو قال: والله لا أتزوجن فلانا، أو والله لا أتزوجن فلانا، أو والله لا أتزوجن فلانا، ثم لم يتزوج كفر واحدا، أو والله لا أسافرن إلى بلد كذا، والله لا أسافرن، والله لا أسافرن، ثم رأى عدم السفر كفرت واحدة.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني، وهو مقيم في رابع حين بعث رسالة، يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء وطلقت نفسها ولم تتزوج حتى عاد زوجها واتفق على الرجعة وتراجعا. السؤال: هل تحسب تلك طلقة على الرجل؟ وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد إنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا جزاكم الله خيرا.
3: عليهما أن يراجع المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجع المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبهى رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم صاد عسيري، يسأل ويقول: بعض الناس يحتاجون إلى مبالغ ويذهبون يشترون سيارات بالتقسيط ثم يقومون ببيعها كاش بسعر أقل من الذي اشتروها به، فهل ذلك جائز أم أنه داخل في الربا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
3: لا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطا، لأن في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج أو يقضي ديونا عليه أو يعمر سكنا له أو يكمل سكنا له أو ما أشبه ذلك. المقصود أن هذا لا بأس به، إذا اشترى سيارة أو غيرها بأقساط في آجال معلومة ثم باعها بأقل من ذلك بعد قبضها، إذا اشتراها من مالكها التي فيها عنده، إذا اشتراها من مالكها التي موجودة عنده ثم باعها بعد قبضها وحوزها بثمن أقل أو ماثل أو أكثر، فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. ليس كل واحد يجد من يقرضه فيبيع السيارة ونحوها ثم يتزوج أو يكمل عمارة بيته أو يستعين بها في شيء آخر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا.
3: قبل 4 أشهر لا يسمى ولدا، إنه يسمى ولدا بعد 4 أشهر، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط. نعم. ولا يجوز لها إسقاطه، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في 40 الأولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالعزل، في 40 الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء والمصلحة الشرعية. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع وليد الرفاعي من سوريا بعث يسأل ويقول: عندما أصلي في البيت فإنني أنشغل في الصلاة بالنقوش المرسومة على السجاد فلا أستطيع الخشوع في صلاتي، فهل يصح لي أن أغمض عيني أثناء الصلاة؟
3: ترك الإغماض أفضل وأولى، ويستحب لك أن تلتمس مصلى ليس فيه نقوش، سجادة في النقوش أو غيرها، ولو أغمضت لا حرج، لو أمرت عينيك لا حرج، لكن ترك ذلك أهوال والإغماض لا بأس به، إلا أن تركه أولى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمصلي أن يجهر في صلاته في الصلوات غير الجهرية كالظهر والعصر أو في الركعات الأخرى بعد التشهد الأول أو الجهر في السنن وصلاة الضحى مثلا؟
3: السنة السر إلا في الليل، السنة في صلاة النهار السر إلا صلاة الفجر صلاة الجمعة صلاة الكسوف والاستسقاء، أما النوافل العادية في النهار السنة فيها السر، وهكذا في صلاة الظهر والعصر السنة فيها السر. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سهى المصلي في صلاته ف فصلى ركعتين أو ثلاثا ثم سلم وقام بعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟
3: أعيد.
1: إذا سهى المصلي في صلاته فصلى ركعتين أو ثلاث ثم سلم وقام وبعد مدة تذكر أنه ترك الصلاة ناقصة، فهل يعيد الصلاة؟
3: إن ذكر قريبا كمل وسجد استحو، إن ذكر قريبا بأن سلم اثنتين في الظهر أو في العصر ثم ذكر قريبا يتمم ويسجد استحو بعد السلام، هذا هو الواجب. والسنة يكون سجود بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس. أما إن طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد أن طال الفصل فإنه يعيدها كلها.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت ميم ميم قاف العبدلي الفيفي بعثت تسأل وتقول: ما رأي سماحتكم في من يبيع مثلا أساور من ذهب من دكان ما ثم يقبض مبلغ الأساور بيده وبعد ذلك يشتري أساور جديدة من نفس الدكان، هل يلزمه أن يبيع الأساور في دكان ثم يشتري من دكان غير الذي باعهن فيه؟
3: لا حرج في ذلك، أن يبيع في دكان ويشتري من صاحب الدكان إذا لم يكن ذلك مشارطة فلا بأس. باعت الأسورة ثم اشترى أسورة أخرى أو خواتم أو قلائد، لا حرج في ذلك إذا لم يكن تواطؤ وشرط. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الحمرة التي توضع على الشفتين تمنع وصول الماء عند الوضوء إلى الشفتين، وهل استعمالها محرم؟
3: الحمرة والديرم وأشباه ليس لا تمنع الماء ولا حرج في ذلك، أما إذا كان شيء له جرم يمنع الماء يزال عند الوضوء كالمناكير وأشباه.
1: نعم.
3: في الأظفار. أما إذا كان حمرة فقط كحمرة الحنة ونحوه والديرم فهذا لا يضر ولا يمنع الماء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض بعث بها المستمع فهد ف يسأل ويقول: من وضع الساعة المنبهة لصلاة الفجر وأوصى أهله فلم يصلي إلا متأخرا لأن النوم غلب عليه، فما حكم ذلك وما حكمه إذا تكرر ذلك منه بكثرة؟
3: إذا كان ذلك قهرا عليه ولم يتسبب في ذلك فلا حرج عليه، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما اذا كان هو المتسبب يصيف ما يسير الا نصيف ولو وضع الساعه ولو كلفهم فهو غير معذور لانه متسبب. اما اذا سرى المسجد بعد صلاه العشاء ولم يستطع القيام لاسباب منعته مرض او ثقل النوم مع وجود الاسباب من الساعه والموقظين والله يعلم انه صادق في ذلك فلا حرج عليه. أما التحيل فلا يجوز، كون يضع الساعة ويوصيهم ويتأخر ولا ينام إلا مصيف لا يستطيعون، هذه حيلة لا تجوز ولا تنفعهم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم وجهنا جزاكم الله خيرا؟ يقول: هل دعاء ختم القرآن بدعة؟ وهل يلزم من ترك الركعتين الأخيرتين من صلاة التراويح في آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم أي ليلة التختيم؟
3: دعاء ختم القرآن ليس بمس لم يزل أهل العلم يفعلونه من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، لا حرج في ذلك وليس بدعة. أما سؤاله الثاني ما فهمته.
1: أحسن الله إليكم. كأنه يقول: هل يلزم أن يكون ختم القرآن الكريم في الركعتين الأخيرتين من التراويح؟
3: لا ما يلزم، إن شاء ختم في أول التراويح إن شاء ختم في أثنائها
1: بارك.
3: الختمة
1: نعم.
3: ليس لها محل محل، سواء يختم في أول التراويح أو في أثنائها أو في آخرها، المقصود إذا انتهى من القرآن يختم، إذا انتهت القراءة
1: نعم.
3: يختم في الركعة المناسبة، إذا انتهى بأول التراويح ختم في أولها، إذا كمل القرآن في آخر التراويح ختم، فهكذا.
1: أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا: هل في القرآن الكريم مجاز؟
3: هذا في التفصيل. أما المجاز الذي يعتاده البلاغيون هذا لا، ليس في مجاز. أما أن القرآن نزل بلغة العرب في ساعة اللغة ومجازها اللي يجوز فيها، يعني مجاز مصدر جاز يجوز من الجواز لا من المجاز الاصطلاحي، هذا لا بأس. مثل ما قال جل وعلا وسائل القرية وسائل العيد جناح الذل، هذا من لغة العرب من توسعها وسعتها، لا بأس بذلك، موجود في القرآن. أما المجاز الذي اصطلح عليه البلاغيون وأنه يصح نفيه هذا ليس في القرآن، هذا المجاز الاصطلاحي ليس في القرآن. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسألكم يحفظكم الله عن السحر ويقول: سمعت أنه لا يجوز علاجه، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
3: السحر يعالج، السحر نوع خيالي كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تزميل على العلو، تقدير لا حقيقة له. ونوع ثاني حقيقة، قد يمرض الإنسان، قد يذهب عقله، قد يفرق بينه وبين زوجته، فيعالج بالقراءة وبالأدوية، يعالج بالقراءة وبالأدوية الشرعية المباحة. نعم.
1: يسألكم يحفظكم الله عن صلاة الضحى وعن وقتها وعدد ركعاتها وكيف تؤدى، وهل يجب على الإنسان أن يقرأ فيها سورة معينة أم أي شيء من القرآن؟
3: صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفعلها يوم الفتح، صلى 8 ركعات الضحى يوم الفتح، فهي سنة مؤكدة. ووقتها ما بين ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوف الشمس، الضحى كله وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى وقوف الشمس قبيل الظهر. فإذا صلىها في أول وقت أو في أثناءه فقد أصاب السنة، لكن أفضلها عند اشتداد الضحى، اشتد الحر ورغبة الفصال، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الأوابين حين ترغب الفصال، يعني حين يشتد حر الرمضة على أولاد الإبل. فصلاتها في الضحى فارتفاع الضحى أفضل، وإن صلى

0: ثمان أو أكثر يسلم من كل ثنتين فكله حسن. والنبي صلىها يوم الفتح صلى ثمان ركعات يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن حكم الشرع في شخص لم يربه أبوه كما قال ولم يعطيه أي نوع من العناية حتى أثناء طفولته بالرغم من مقدرة الوالد على الإنفاق على الإبن، فهل تجب حينئذ الصلة بين الأب وابنه؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم، على الولد يجبره بوالده معرفة حقه والإحسان إليه ولو أساء الوالد ولو قصر، فالوالد عليه التوبة إلى الله من تقصيره، عليه أن يتوب إلى الله من تقصيره في حق ولده وتربيته، ولكن هذا لا يبرر للولد العقوق، بل يجب على الولد أن يبر والديه وإن قصر في حقه. قال الله في حق الكافرين في قصة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة ولو كان كافرين. فالواجب على الولد الإحسان إلى والديه وبرهما والرفق بهما ومعاملتهما المعاملة الطيبة الحسنة وإن قصرا في حقه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن صلاة القنوت وكم عدد ركعاتها وما هو وقتها؟ عن صلاة القنوت، عن عدد ركعاتها وما هو وقتها؟
0: أي قنوت؟
1: لعله يقصد الوتر سماحة الشيخ.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: ما يقع صلاة القنوت.
1: طيب.
0: صلاة الليل، صلاة التراويح، ما يقع صلاة القنوت، دعاء يكون في الركعة الأخيرة، هذا يسمى قنوت.
1: يحفظ.
0: الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الوتر.
1: نعم.
0: يسمى قنوت.
1: نعم.
0: ما ولا يقال صلاة القنوت، يقال صلاة الليل.
1: طيب.
0: صلاة التراويح.
1: طيب.
0: فالمقصود صلاة الليل ليس لها حد محدود.
1: طيب.
0: إن أوصى بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بأكثر، لكن السنة أنه يسلم كل اثنتين.
1: طيب.
0: ثم يختم بواحدة، يوتر بواحدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين.
1: نعم.
0: فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
1: طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن صلاة التسابيح.
0: صلاة التسابيح غير ثابتة، هي أربع ركعات سبح فيها 300 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لكنها غير ثابتة، حديث غير صحيح.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول مناحي قبلان الشهراني من راس تنورة بعث يسأل ويقول لقد من الله سبحانه وتعالى علي وإخواني الاثنين وابن أختي بعمرة في شهر رمضان لهذا العام، وبعد أن أكملنا الطواف والسعي قمنا بالتقصير من رؤوسنا بالمقص الذي وجدناه مع بعض المعتمرين الذين قاموا بتقصير شعورهم، وعندما رجعنا قيل لنا إن هذا التقصير غير جائز لأنه لم يشمل كامل شعر الرأس، فما حكم ذلك وهل علينا كفارة؟ مع العلم أنه لا يوجد لدينا علم بذلك، كما نرجو أن تتفضلوا بإيضاح تقصير الشعر في مثل هذه الحالة وكيفيته، جزاكم الله خيرا.
0: الواجب ثاني التقصير، الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم تقصير الرأس، عموم الرأس يقص من أطراف الشعر عموما كما يحلق الرأس كله، لكن من جهل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله،
1: الحمد لله،
0: إذا قصر في شيء من ذلك وعليه يراعي في المستقبل إن شاء الله، في المستقبل يعمم، أما لمضى فلا حرج إن شاء الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة من اليمن اسمه خادم علي بعث يسأل سماحتكم ويقول إنني في رمضان مضت علي يومان كنت مريض، وبعد رمضان لم أقضي بل صمت الست من شوال، وأريد بعد صيام الست أن أقضي ذلكم الصيام الذي فاتني، فما حكم ما فعلت؟ جزاكم الله خيرا.
0: المشروع لك أن تقدم الصيام يومين قبل الست، لكن لما جهلت هذا تصومهما بعد ذلك والحمد لله.

0: ولا شيء عليك إذا صمتهما قبل رمضان، فإن أخرتهما إلى رمضان آخر فعليك مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم صاع عن اليومين، عن كل يوم نص صاع تعطيه بعض الفقراء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله عن عقوبة من يبخل على بنيه أو زوجته أو أولاده من ناحية الملبس.
0: الواجب عليه تقوى الله، وأن ينفق على زوجته وأولاده النفقة اللازمة من أمثالهم، لا إسراف ولا تقتير. عليه أن ينفق على الرجل، أن ينفق على زوجته وأولاده النفقة العرفية، ويلبسهم الملابس العرفية لأمثالهم، فلا إسراف ولا تبذير. فإذا قصر في ذلك فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه وعدم العودة.
1: الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى مع تحيات الزميل فهد العثمان مهندس الإذاعة الخارجية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته ومع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا، سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، أو لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجوههم ما الذي يخفون. فعندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيّنت. ولاحظوا هنا ماذا نتعلمه في حياتنا: الزوجة لا تنقل كل شيء لأهلها، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، وفي مقولة أخرى: شيء من الخصومة أو ما إلى ذلك. فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء، لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية. إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول: هل هذا لقب؟ هل هذا يعني كنية؟ هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
انظروا يا أخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء؟ جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زماننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من هذا الموقف نتعلم الكون يبغى غير ولد، يعني أبا تراب كناها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران، مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما
بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ولفظه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى القاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره قط. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبيه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. رواه أبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تؤمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة،
وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته. في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي، الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية، ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية،

0: الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبو بطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه ابن ماجه.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق من مرق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، بل في أولى حلقات برنامجكم ثمرات الأوراق، حيث نأخذكم في رحلة إلى عالم من الإبهار والإبداع المستوحى من ثمرات الأوراق. في هذا البرنامج سنقوم بتناول مختارات متنوعة من الثمار القيمة التي تقدمها الأوراق. سنلقي الضوء على الفوائد الشرعية واللغوية التي تتضمنها الأوراق. سنكتشف إياكم المفردات والتعابير الجميلة والقواعد اللغوية المثيرة التي يمكن استخلاصها منها. سنعرض وإياكم للفوائد الدينية والعقائدية التي تتضمنها الأوراق، حيث سنتطرق إلى الخواطر الروحانية والتأملات العميقة التي تتحلى بها. ومن ثمرات الأوراق أيضا سنكتشف عن خرائد الفوائد وأبكار الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر وتحمل في طياتها الكثير من الحكم والتجارب القيمة. نحن هنا وإياكم لننثر أمامكم هذه الثمار الثمينة بدون تبويب ولا ترتيب، حتى تلتمس روعتها وتستمتع بتنوعها وجمالها. انضموا إلينا في هذه الرحلة الممتعة والمثيرة في كل أسبوع، حيث سنأخذكم في جولة عبر عالم ثمرات الأوراق لنستكشف سويا ما تحمله من إبهار وإبداع. دعوني باسمكم مستمعي الكرام أن نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد بن سليمان المهنا، داعية ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أستاذ محمد، ومرحبا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك، وأنا أيضا أرحب بك وبالمستمعين والمستمعات.
2: الله يحييك. وحقيقة عنوان البرنامج يجعل الإنسان دائما يفكر ماذا سنقدم له في ثمرات الأوراق. أنا حاولت في المقدمة أن أشير وألمح إلى هذا، فدعني وإياك نبدأ اليوم في أولى محاورنا في هذه الحلقة التي هي بعنوان إن الحمد لله.
3: وأي شيء أعظم من هذه الكلمة التي يبتدأ فيها في الخطب وفي كل أمر عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الكلمة إن الحمد لله، ويرددها ويكررها في كل المحافل. جميل. ولذلك سميت خطبة الحاجة. خطبة الحاجة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة مهمة كخطبة أو خطبة نكاح أو غيرها، فإنه يبدأ بهذه الكلمة العظيمة إن الحمد لله إلى آخر الكلمة المشهورة المروية في الصحاح والسنن. لهذه الكلمة لها قصة عظيمة وعجيبة، ولذلك أنا قلت في يعني مرة في أحد المنشورات، قلت منا من يستمع إلى هذه الكلمة فلا يلقي لها بالا، وقد كانت تهز القلوب هزا.
2: الله.
3: لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأني اطلعت، وهذا يعني معروف، ولكن أريد أن أقول إن هذه القصة في صحيح مسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وهو يحدث بقصة إسلام ضماد رضي الله عنه. هذا ضماد أزدي قدم إلى مكة، وكان في الجاهلية يرقي الناس، فسمع لما أتى إلى مكة، سمع بعض السفهاء يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا إنه مجنون، كما تعلمون قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون.
2: قال فرصة روح.
3: أي نعم. فالرجل عنده معرفة، عنده طب، عنده تخصص، قال أنا أعرف كيف أتعامل مع المجانين
2: وأداويه لكم،
3: وأداويه لكم، إن كان مجنون عرفنا، وإن كان هو مجنون عرفنا أيضا.
2: يا سلام.
3: قال فقال ضماد في نفسه لو أتيت هذا الرجل فرقيته لعل الله أن يشفيه على يدي.
2: يبي يكسب أجر في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيكسب أجر في قريش.

0: فهل لك؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أراد أن يجيبه.
1: يعني الرسول سمع منه كلام
0: اللي سمع فقط هذا العرض الجميل، قال هل لك أن أرقيك؟ ما في إشكال، هذا كلام طيب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معه وأن يجيبه، وقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم الآن سيبدأ الكلام معه، سيخاطبه بشيء. الرجل لم ينتظر ما بعد أما بعد، وذهل من هذه المقدمة العجيبة،
1: سبحان الله.
0: فقال، وهو ضماد الأزدي، قال: أعد علي كلماتك هؤلاء. يعني ما نبغى اللي أنت ناوي تقوله لا تقوله،
1: بس هذه تكفي،
0: بس بس بس بس المقدمة الجميلة هذه أريد أن
1: أعدها علي،
0: أعدها علي.
1: كأنه ضماد ما شبع منها ومن روعتها وجمالها
0: جدا، مع أنها كلمات يعني هي مقدمة فقط، ما بعد جاء الكلام. قال: أعد علي هذه الكلمات. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعدهن علي
1: المرة الثالثة.
0: إيه نعم، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هنا قال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء.
1: الله.
0: فهات يدك أبايعك على الإسلام.
1: مباشرة.
0: مباشرة، كانت السطرين أو الثلاثة هذه كافية لأن يهدي الله بها قلب ضماد، سبحان الله العظيم. قال: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه ضماد على الإسلام.
1: جميل. أبو عبد الرحمن، خلينا نقلب، واسمح لي في أبو عبد الرحمن، إحنا
0: سم
1: دعنا نقلب في يعني بعض الروعات أو الروعات الموجودة والجمال الموجود في هذه الكلمات اللي صرف الضماد من أنه يكون يريد أن يرقي النبي ويصلح حاله، انقلب عليه الحال.
0: نعم، هو الإشكالية دائما عندنا في الإلف. نحن دائما لا نتذوق كثيرا من الأشياء العظيمة الفخمة الجميلة بسبب إلفنا لها، ولو سمعناها لأول وهلة لربما تغير الوضع، لكن لأن ألفناها وكررها كررت علينا كثيرا فإننا لا نتأثر بها. وأنا أذكر لك شيئا ربما يعني استفدته من جلوسي مع بعض القراء، وأيضا أحيانا نستمع ولله الحمد أنا وغيري إلى مثلا إذاعات القرآن وإذاعة مثلا نداء الإسلام وغيرها، فنستمع إلى تلاوات بروايات وقراءات غير الرواية المألوفة عندنا وهي رواية حفص عن عاصم. فأحيانا يأتي لك معنى أخذته من إعراب كلمة في رواية، أو مثلا لفظة فيها شوية تغيير أو وقف وابتداء، فتشعر أنك كأنك سمعت القرآن لأول مرة،
1: لأنك لم تألف بهذه
0: الصورة. نعم، لأنك
1: بهذا الإيقاع والصورة.
0: الإلف يجعلنا لا نتدبر كثيرا، مع أنه ينبغي أن نتدبر سواء ألفنا أو لم نألف، لكن أيضا مما يجعلنا نتدبر أكثر أن نغير، لكن ما نغير إلى الأشياء الشاذة وكذا، وإنما إلى الأشياء الصحيحة. فأنا أقول هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات لأول مرة تأثر بها تأثرا عظيما. وأما الناس الآن فمن كثرة ما يسمعونها فإنهم يعني تمر عليهم مرورا سريعا ولا يتدبرون فيها. أنت سألتني، بارك الله فيك يا أستاذ طلال، تقول ما الذي ربما يعني أثار هذا الرجل واستثى؟ يعني أولا كلمة إن الحمد لله، كلمة الحمد لله ترى ليست هي الشكر لله فقط، يعني كلمة الحمد لله تتضمن شيئين عظيمين المتعارف عليه: الشكر لله، ولا لا؟
1: نعم.
0: لأن إذا أكلنا قلنا الحمد لله، يعني الشكر لله. وأيضا هناك معنى هو أعظم من هذا بكثير، وهو أن المحامد والكمالات والمجد كله لله.
1: يا سلام.
0: هذا ضماد عربي ما يحتاج نفصل له ونفسر له.
1: الحمد لله.
0: أين الحمد بمعنى المجد والسؤدد والكمال والعظمة والكبرياء، كلها في هذه الكلمة، كلمة الحمد. ولذلك لماذا جعل الله عز وجل أول كلمة

0: في القرآن وأول كلمة في الصلاة وأعظم شيء الحمد لله. لماذا؟ لأن الكلمة لها معاني عظيمة. وأنا أذكر لك وللمستمعين والمستمعات هذا المعنى العظيم. المعنى العظيم هو أن العلماء لما تكلموا على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكلموا في أفضلها. فذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية وهو المسمى جامع العلوم والحكم كتاب مجلدين عظيم جدا، وأنا ولله الحمد ممن اختصره،
1: ما شاء الله
0: طبعته إحدى الدور السعودية وهو موجود مختصر جامع العلوم والحكم، وأرجو أن يكون كلامي هذا إرادة لكسب الأجر لا لشيء آخر. الله يتقبل منه.
1: نحن حريصون في هذه الإذاعة حقيقة أن ننقل للناس كل ما هو مفيد من ناحية الكتب، من ناحية الفوائد الفرائد، فبرنامجنا اسمه ثمرات الأوراق.
0: الحمد لله.
1: الله يكتب.
0: إذا أنت لا تلومني في هذه الإضافة
1: أبداً.
0: أسأل الله إليك وإلى والديك آمين ومن يسمع. أقول ذكر الإمام ابن رجب في هذا الكتاب العظيم جامع العلوم والحكم أن الكلمات هذه الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أن أفضلها الحمد لله.
1: هي أربعة.
0: إيه نعم. طبعا هي
1: على أي أساس رجح؟
0: إيه نعم، هو يفترض أن لا إله إلا الله أعظم.
1: صدقت.
0: لكن يقول طبعا له في ذلك كثير من الأدلة ومقارنات، فيقول إن لا إله إلا الله هذه بها يدخل الإنسان في الإسلام ولا يصح إسلام إنسان إلا بها.
1: طيب.
0: هذا لا شك فيه. طيب إذا أسلم الإنسان فإنه يكون آمن بالله، فإنه إذا كان عنده أصل الإيمان وأضاف إلى ذلك التعظيم العظيم لله عز وجل بذكر الحمد لله والكمال والمجد فإن هذا أفضل. قال وقد ورد الكثير من الأدلة التي تفضل سبحان الله ولكن الحمد لله أفضل منها، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور
1: شطر الإيمان،
0: أو نعم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قال والميزان أعظم مما بين السماوات والأرض. طبعا يوافق ابن رجب رحمه الله أو لا يوافق، لكن رأيه مبني على أدلة، فمن أخذ بقوله فقد أخذ بقول إمام. والمقصود من هذا كله ليس التزهيد في الكلمات الأخرى، ولكن أيضا لنستشعر أن هذه الكلمة كلمة الحمد لله أو إن الحمد لله أنها في غاية العظمة، فلا نتساهل أبدا ونحن نقولها، وهي تملأ الميزان بإذن الله تبارك وتعالى.
1: أيضا اسمح لي، أنه القرآن بدأ بالحمد لله.
0: نعم.
1: يعني الله اختار هذه الكلمة حتى تكون بداية.
0: نعم.
1: كتابه.
0: نعم.
1: فربما هذا يدل أيضا على على
0: على, على اختيارها
1: وعلى فضلها.
0: ليس في القرآن شيء يعني وضع هكذا، لا،
1: سبحان الله.
0: كل شيء في القرآن أليس كتابا حكيما وعظيما وكريما، فالله عز وجل جعله لنا على نظام عظيم، فالتقديم والتأخير والوقف والابتداء وما يسمى بتناسب الآيات والسور كله منظم محكم من لدن حكيم عليم.
1: يا سلام. خليني قبل ما انتقل من المحور هذا برضو يعني أسألك سؤال لفت انتباهي في قصة ضماد.
0: نعم.
1: مسألة أنه الإنسان دائما يحرص على أن يكون إنسانا مفكرا متأملا متدبرا.
0: نعم.
1: يعني ضماد ما هو بغافل.
0: نعم.
1: لذلك أتوقع أنه التدبر أو التأمل أو التفكير أو السؤال أنه الإنسان يسأل نفسه ما رأيك. نعم.
0: فعلا هو لم يقول طيب يلا أنت الحين وش بغيت تقول عطني اللي بعده. لا، قال أنا سمعت كلاما عظيما حتى لو كان مقدمة خليني أفكر فيه.
1: يا سلام.
0: أعد علي. فالإنسان دائما إذا كان ذهنه يعمل، إذا كان تفكيره متوقد يستفيد ويكون عنده من الحكمة. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: يا سلام.
0: والحكمة تحتاج إلى تأمل.
1: يا سلام.
0: أما اللي والله يعني ماشي في حياته وكل شيء عصر السرعة وكذا
1: ما
0: يستفيد كثير.
1: دعنا ننتقل إلى محور ثاني في حلقتنا اليوم، وهو أيضا من الجمال اللي جئتنا به.
0: الله
1: أجمل الناس خلقا.
0: اللهم أكبر. اللهم صل وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: هذا أمر الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يمر عليه دون أن يتأثر به، لأنه كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي هو الأجمل والأكمل والأعظم في الخلق والخلق وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام. هذا النموذج البشري العظيم الذي جعله الله لنا قدوة وأسوة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
1: إذن هذه سأكتفي بهذه المقدمة وبطلع الفاصل ثم نرجع نأخذ منك هذا الجمال وهذه الروعة. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي أبو عبد الرحمن، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
0: سلمك الله وعافاك.
1: احنا وقفنا قبل الفاصل عند أجمل الناس خلقا وعنيت به محمدا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، فماذا عساك أن تشنف آذاننا والمستمعين الكرام؟
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هو أجمل الناس خلقا وخلقا.
1: يا سلام.
0: وهناك تخصص شرعي وهو تخصص الشمائل النبوية، لأن من التخصصات الشرعية الفقه والحديث، ومن التخصصات تخصص السيرة، فيه مسار أو تخصص فرعي من السيرة وهو تخصص الشمائل النبوية.
1: يا سلام.
0: ولذلك
1: نقصد بالشمائل النبوية،
0: الشمائل هي الخصال، ما يكون من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، من حلمه، من كرمه، ما يكون من عاداته، ما يكون من عباداته، قيامه لليل مثلا، هذه لن تجدها في كتب السيرة. يقول لأن كتب السيرة كانت تسمى في السابق كتب المغازي،
1: وتحدث المواقف العملية أكثر.
0: نعم، يعني على الجانب العملي. التواريخ أنه ولد ثم هاجر ثم غزا ثم أتته الوفود، هذه سيرة. أحيانا يدمج بينها، لكن احنا نتكلم في الأغلب. تأتي الأشياء مثلا التي تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه، في عبادته، في صبره، في حلمه، في كرمه، في زوجاته، في خدمه عليه الصلاة والسلام، في طريقة مشيه، في لبسه، هذه كلها تعنى بها كتب الشمائل.
1: جميل.
0: الإمام الترمذي رحمه الله هو أشهر من صنف في هذا المجال
1: بهذا الاسم.
0: اي نعم، وسمى كتابه الشمائل المحمدية.
1: اللهم صل
0: وسلم، اللهم صل وسلم على محمد. أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأخذ هذا الكتاب وميز الصحيح من غير الصحيح، وهناك كتاب تقريبا اسمه مختصر الشمائل المحمدية تقريبا في 200 صفحة، أنا أنصح به كل محب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما فيه من الشمائل والصفات والخصال والأخبار والأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقرأ شيئا مصفى. طبعا هذا ليس انتقادا على الترمذي لماذا تخرج الصحيح والضعيف، لا، الأئمة يخرجون ما عندهم ويذكرون أسانيدهم، وعليك أنت يا طالب العلم أن تميز.
1: صحيح.
0: طيب، تقدم الزمان وصرنا ما نميز بالأسانيد، جاء العلماء مثل الألباني، مثل ابن باز رحمه الله، قبلهم ابن حجر، قبلهم مثلا ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كثير جدا،
1: فميزوا
0: محصوا وضبطوا فما لهم منا إلا الدعاء رحمة الله وبركاته عليهم. فأقول إن هذا الكتاب الشمائل المحمدية، طبعا أنا لم أكن يعني الحقيقة أريد أن أفيض في ذلك، لكنك سألتني وأحسنت في هذا السؤال، فربما أضفنا إلى المستمع أو المستمعة يعني إضافة أن هناك كتابا كذا وأن له مختصر كذا، فنستفيد جميعا.
1: هذا اللي نريده، إحنا في المحور الأول ذكرنا كتابا، نعم. في المحور الثاني نريد أن يخرج المستمع الكريم،
0: نعم.
1: كل مستمع ومستمع يجد بغيته في هذا البرنامج، نعم. ويقتطف من ثماره،
0: ولا سيما أن الكلام عن الكتب هو من صميم موضوعنا. نحن نتكلم عن ثمرات الأوراق، وهل الأوراق إلا ما في الكتب؟
1: نعم.
0: يعني طبعا لو تكلمنا عن أخلاقه وعن خلقه وعن خلقه صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، يحتاج إلى 100 حلقة أو أكثر من ذلك. لكن بما أن يعني المحاور عندنا محاور أخرى وأيضا الوقت ليس بالطويل، فسألخص شيئا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: لحظة، قلت خلقي وفي خلق، فنريد أن نفرق بين الاثنين للمستمع.
0: الخلق هي الأخلاق.
1: والأخلاق
0: أحاديثها كثيرة جدا جدا جدا.
1: جميل.
0: الصبر والحلم والكرم والشجاعة وكذا، لكن أحاديث الخلق بمعنى كيف الخلقية، كيف كان وجهه، كيف كان طوله، كيف كان
1: حاجبه، كيف
0: كان نعم كيف كان شعره عليه الصلاة والسلام،
1: كيف كانت عظامه ويديه.
0: طبعا كان هذه تامة، فما في أحد يقول لي يعني فيها تامة فيها كان تامة
1: في كان ناقص
0: ناقصة
1: حنا مع التامة.
0: فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألخص أنا في يمكن بالكثير دقيقتين أو ثلاث، فليستمع إلي من يريد أن يأخذ نبذة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أكرمنا وأتحفنا.
0: أكرمك الله وسلمك. قال الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه، يعني أنه كان وسط،
1: هو طويل
0: لا طويل طول زائد ولا قصير،
1: يعني
0: متوسط.
1: تستشين طوله ولا تستشين القصر.
0: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وفي رواية أنه كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني أن صدره واسع وجسمه متناسق وليس نضو الخلقة، وإنما هو قوي الخلقة، واضح عليه التناسق الجسدي وقوة البدن عليه الصلاة والسلام. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الآن إلى الآن والكلام للبراء بن عازب. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني فاتح.
1: لا نتحدث عن لون بشرة.
0: نعم، أزهر اللون يعني فيه بياض عليه الصلاة والسلام. قال: كأن عرقه اللؤلؤ.
1: الله الله
0: الله مسلم. الإنسان اللي جميل الخلقة، جميل بشرته جميلة، إذا نزل العرق عليه
1: كأنه حبات لؤلؤ
0: زينه. نعم اللهم صل على محمد. هذا في البخاري ومسلم.
1: يا سلام.
0: ما نتكلم حنا عن يعني يقال، لا، هذه أحاديث صحيحة عظيمة الشأن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من الفضة.
1: الله
0: أكبر. اللهم صل على محمد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، وهي الليلة المقمرة، ليلة 14 ليلة 15 ليلة 16 القمرة. نعم. فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر.
1: الله، شوف الوصف.
0: اللهم صل وسلم على محمد.
1: قد ما الناس يتغزلون والشعراء يقول لك في القمر ليت.
0: نعم.
1: الصحابي يقول شفت
0: القمر. أجمل شفت. أجمل من القمر وأحسن عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شعر يبلغ إلى قريب من منكبيه، وكان كثير شعر اللحية، ومع ذلك فقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ولما يشب من لحيته إلا أقل من 20 شعرة. اللهم صل على محمد. قال الصحابي: فإذا ادهن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشعره، شعر اللحية والرأس، ولذلك كان وهو في الاعتكاف كان يدخل رأسه من النافذة، نافذة صغيرة، إلى عائشة لتغسله وترجله. يعني وقت اعتكاف ما عندك مناسبة بتروح لها ولا شيء، ولكن يهتم بنفسه حتى وهو مع نفسه عليه الصلاة والسلام.
1: الومضة الجميلة في هذه، يعني
0: نعم،
1: حقيقة عمق وسمو ورقي حتى في التعامل مع النظافة الشخصية.
0: اللهم صل وسلم على محمد. يعني
1: لاحظ، ما في ضيوف، ما في أحد،
0: ما في مختلي بنفسه، ما في شيء، يعني حتى أيضا ما يتعرض مثلا للشمس ولا للعرق، هو جالس في مكان، ومع ذلك بين الحين والآخر يدخل رأسه إلى زوجته الكريمة عائشة رضي الله عنها، فكانت ترجله. الترجيل يعني مشهور فيه أيضا كتاب اسمه كتاب الترجل، وهذه مشهورة في البخاري ومسلم وفي النسائي وأبي داود، باب ما جاء في الترجل.
1: الترجل هو تمشيط الشعر،
0: لكنها عملية ترى مركبة، فيها تنظيف، فيها تسريح، فيها دهن، فيها أشياء يعني. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه، لأنه ما يقدر يروح للبيت، فيدخل فقط رأسه من هذه النافذة، وعائشة تقوم باللازم.
1: يا سلام.
0: رضي الله عنها. أختم بهذه الكلمة. يقول الصحابي رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دهن، شوف هو كان عنده 20 أو 25 أو كذا شعره بيضاء، مع أنها أبو 63، أبو 63 في الغالب أكثر شعرها أبيض أو كل شعرها أبيض. قال فإذا ادهن
1: وراهن
0: الدهن أي أخفاهن. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. أنا أكتفي بهذا لأن فيه نبذة، وإلا في الأحاديث في ذلك كثيرة وجميلة وعظيمة جدا.
1: لا، وأيضا هي إشارة إلى إحنا يعني وأنت تتحدث في نوع من التشويق حقيقة للبحث عن مثل هذه الشمائل. وجميل أنك أشرت إلى كتاب الشمائل المحمدية
0: للترمذي رحمه الله
1: لصح
0: الألباني، باختصار
1: مختصر الشيخ الألباني رحمه الله. شكرا لك، وصلنا لنهاية الحلقة. شفت كيف الوقت مشى معك حلو وسريع. شكرا للأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرق.
0: سلمك الله وعافاك، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. الشكر موصول للمبدع خالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل ورق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. عن ثابت قال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت، رواه مسلم. استنقع أي اجتمع، والعتيدة كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها، وفزع استيقظ من نومه. وعنه رضي الله عنه عن أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها، فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي، أي أخلط، رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الفاتحة أول سورة في ترتيب المصحف الشريف، وتسمى أم الكتاب لاشتمالها على المواضيع الرئيسة التي يتحدث عنها القرآن من الثناء على الله سبحانه، ومن الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد. ومن أسمائها سورة الصلاة، لأنه لا تصح الصلاة بدونها، وهي السبع المثاني لتكرار قراءتها في اليوم والليلة. وتمتاز آيات سورة الفاتحة بسهولة ألفاظها ويسر تلاوتها، ومع ذلك فعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية الرابعة، وهي قوله تعالى مالك يوم الدين، ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة مالك عند الوصل، فتقرأ بكسرة خالصة واضحة هكذا مالك يوم الدين. ومن الخطأ قراءتها في الوصل بالتسكين هكذا مالك يوم الدين. وكذلك عند قراءة الآية التي تليها، وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة نعبد عند الوصل، فتقرأ بضم الدال ضمة خالصة هكذا إياك نعبد وإياك نستعين. ومن الخطأ قراءتها في الوصل بتسكين الدال هكذا إياك نعبد وإياك نستعين.
2: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميدٌ مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في لقاء أسبوعي متجدد من خلال برنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه النافذة الغذائية التي تفتح لكم كل أسبوع عند لنتحاور ولنتناقش ولنعرض لكم أبرز الموضوعات الخاصة بالتوعية الصحية اللازمة، وأيضا التوعية الغذائية المهمة لأجل حياة أفضل. مستمعينا الكرام، أرحب بكم، معكم في هذه الحلقة محدثكم إبراهيم الهلالي من الإعداد والتقديم، وأيضا أرحب وأيضا معكم زميلي في الإخراج أخونا محمد باصويلح، وأيضا نرحب كالعادة بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله أستاذة جمانة، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: الله يسلمك.
3: مستمعين الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعلن عنه في مواقع التواصل الاجتماعي لمن تابعنا ونعلن عنه الآن، وهو الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي شفاهم الله. نسمع دائما عن القولون ويتكرر كثيرا اسمه مع كل أعراض ومع كل شخص يشتكي من ألم، يعني خلينا نقول الجهاز الهضمي والإمساك والغازات وإلى آخره. سنتعرف إن شاء الله من خلال هذه الحلقة على ما هو القولون، ما هي أنواعه، أعراضه، الأغذية المناسبة لمرضى القولون، والعديد إن شاء الله من المحاور مع الأستاذة جمانة جلال. نتشرف بتواصلكم الدائم معنا من خلال هذا البرنامج، بالإضافة أيضا إلى الواتساب، أيضا تطبيق الواتساب على الرقم 0556111315، أيضا هاشتاغ غذاؤك وحساب إذاعة نداء الإسلام في تويتر نداء أندرسكور راديو. إن شاء الله من خلال هذه القنوات المختلفة سنطرح أسئلتكم وأطروحاتكم، فأهلا بكم.

0: غذاؤك.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام وأستاذة جمانة. نحن في بداية هذه الحلقة من هذا الأسبوع، كما تعلمين الأسبوع الماضي كان في طلبات كثيرة على هذا الموضوع وموضوع حلقتنا بالذات الأغذية الخاصة بمرضى القولون. سنتوغل إن شاء الله وندخل يعني في هذه المعمعة في هذه الحلقة إن شاء الله، لكن لعلنا في البداية أستاذة جمانة نعرف تعريف بسيط لمرض القولون.
2: أول شيء القولون هو جزء مهم من الجهاز الهضمي، كثير مننا للأسف هي مغلوط إن إحنا نقول القولون، لكن هي عبارة عن الجهاز الهضمي اللي هو المرتبط بالأمعاء. الأمعاء هي نفسها تكون تقريبا متر ونص، وهي تلعب دور نهائي في امتصاص المياه في آخر وتمرير الفضلات الله يكرمك لمنطقة الأمعاء الغليظة والمصران الغليظ، بعدين تروح للأمعاء الدقيقة وتمريرها لمفتحة الشرج الله يكرمك. فالهدف السبب اللي بيخلي القولون العصبي هو أكتر أو القولون نسمه أكتر شيء اللي هو بيسيطر على المشاكل اللي بتصير في المعدة، لأنه هو أكبر جهاز تقريبا محاط في منطقة البطن، تمام؟ وله تأثيرات مباشرة لأنه مرتبط بالأعصاب الداخلية لينا. عشان كده إحنا كل ما عصبنا، كل ما كان عندنا أزمة عصبية أو أزمة نفسية على طول، إيش اللي بتأثر أكتر شيء؟ يتأثر عندنا الجهاز الهضمي اللي هو المصران الغليظ اللي بيكون آخر أساس لتمرير المياه.
1: جميل.
2: بيصير في مشاكل مرة كثيرة صحية قد ترتبط مباشرة بالأعصاب، الناس العصبيين دول اللي بزيادة، الحساسين اللي بزيادة، يعني كثير في حالات من القولون العصبي بتكون سببها أعصاب بزيادة وحساسية. حاول انك انت تحل المشكلة نفسها العصبية والحساسية هذه الزيادة، حاول انك تبنجها، يعني حاول انك انت تحاول تبين بالضبط او تحط يدك على المشكلة. اذا كان انت تتأثر من حاجة معينة ابعد، في ناس حتى يتفرجوا الافلام المسلسلات هذه الاشياء يصير عندهم مشاكل من القولون العصبي منها. تخيل
1: نتيجة ما يعرض، يعني من خلال
2: النتيجة ما يعرض،
1: نعم، من شدة اعصاب يعني قلقات.
2: نعم. المشاكل الدولة الكبار في السن من طول الوقت جالس لك على الأخبار والمشاكل اللي حاصلة في البلد والأشياء اللي حاصل في البلدان اللي حولنا على طول يتأثر وعنده القولون العصبي ضارب. طب ليه أكفل هذا الشيء؟ ما له داعي، ما له داعي أبدا تجلس تختار أشياء تثير أعصابك بزيادة. إحنا عندنا في حياتنا أشياء كفاية إننا نتأثر بيها أو نثير بيها أعصابنا.
1: جميل.
2: نرجع للقولون.
1: تفضلي استاذ.
2: بالنسبه للقولون، القولون العصبي له اتى يعني له اشياء مسببات اللي هي قلنا الاعصاب عموما، وفي اشياء من سبب الاكل، في اشياء بسبب الشرب، في اشياء بسبب حياه، طبيعه حياه، انه الواحد ياكل بسرعه، ما يهضم الاكل، ما يمضغ الاكل، تاكل ياكل هو واقف، ما يشرب مويه كفايه. حناخدها ونستدرجها واحده واحده. طبعا احنا قلنا ايش هو القولون، عرفناه ايش هو بالضبط عشان المعلومه، هو عباره عن جهاز الهضم اللي هو المصران الغليظ بالنسبه للجهاز اللي يتعرض فيه.
1: طبعا هناك انواع كثيره للقولون، يعني
2: مظبوط، بس القولون احنا دحين الان بنستعرض القولون العصبي اكثر شيء. القولون عموما هو قد يكون ما هو عصبي، قد يكون انه بسبب تاثيرات امراض، بسبب اخذ ادويه معينه، بس احنا بنتطرق في هذه الحلقه خصوصا عن القولون العصبي، لانه القولون العصبي وجد انه من بين كل 5 اشخاص 3 اشخاص يعاني من القولون العصبي. جدا طبيعي انه الواحد يعاني فتره من الفترات من القولون العصبي، ما دام صار عندك شد او شيء مباشر او شيء زعل او غضب، قد يتأثر عندك القولون بسبب العارض اللي حصل لك في نفس الوقت. مو غلط أبدا إنك أنت تتوجه لطلب، في ناس بيتعايشوا مع الألم حقه، وفي ناس لا، يضطروا إنهم يروحوا للمستشفى ياخدوا أدوات أو أدوية تسكن الآلام حقة القولون. طبعا إحنا هنستعرض عليها. بالنسبة للأغذية، أول حاجة هنتكلم خلال اليوم عن الأغذية اللي المفروض مريض القولون العصبي أو اللي معرض للقولون العصبي أو أنه عارف عنده قولون عصبي يفضل أنه يتجنبها ويتجنبها بطريقة جدا مباشرة. يعني ما هو أنه لا أنا أكل لقمة الآن وبعدين مش مشكلة، لا أنت عارف أنه عندك قولون عصبي وتتأثر فيه بحيث أنه يكون كل شهر عندك دورة بتروح فيها بسبب المشاكل هذه أو الأعصاب نفسها عندك أو أنه الألم اللي في البطن عندك مستمر ممكن يكون خلال اليوم يجيك مرة مرتين أو خلال الأسبوع 3-4 مرات. هنا دخلنا في اللي هو العارض المستمر، ما دخلنا في العارض الفجائي. العارض المستمر لازم أنك أنت تتجنب الأغذية التالية اللي هي الأطعمة الدسمة، أي شيء فيه دهون زيادة يحتاج انقباضات قوية من الأمعاء، عندك اللحوم الحمراء كثيرة، المقالي، أي شيء فيه دهون عالية يفضل تجنبها. يعني مثلا أكلت الفول ما له داعي أنك أنت تحط له سمن، وكمان الفول من الأغذية اللي مفروض أنك أنت تتجنبها كأغذية لأنها تسبب المواد الغازية. أي منتجات وأطعمة فيها مواد غازية يفضل أنك أنت تتجنبها نبها تماما. بدل كمان نرجع للأطعمة الدسمة، بدل ما انك انت تطبخي الاخت اللي في البيت، بدل ما انك تطبخي بالسمن حاولي انك تطبخي بالزيت، وكمان ما تخليه يتسبك يكون خفيف عشان خاطر ما يصير يدخل في مرحلة الدسامة. الأطعمة اللي فيها مواد غازية ننتبه تماما من البقوليات، ننتبه تماما من الكرنب، ننتبه تماما من الاشياء اللي ممكن تسبب انتفاخات في البطن. تخيل مضغ اللبان ممكن يسبب انتفاخ في البطن ويسبب غازات.
1: صحيح، أنا عادة أعتقد موضوع اللبان يسبب أصلا الجوع أصلا في يعني
2: أيوة، لأنه هو يثير هي يثير المادة اللعابية، والمادة اللعابية هي إنزيم هاضم، وكمان يحفز على عشان كده بعد الأكل بعض الناس يأكلوا لبان. الأكل حق اللبان مو معناه إنه هو بس بيأكله أو بيمضغ اللبان بس كفعل إنه يريح نفسه أو يودي الروائح بعد الأكل أو إنه ينظف أسنانه زي ما في شركات مستغلة هذا الموضوع. لا، نفضل إنه بعض الأحيان الواحد يأكل اللبان عشان كمان يثير المادة اللي هي الهاضمة، يزودها عندك في المعدة والفم. الابتلاع، ابتلاع الغازات، إن الواحد يتكلم وياكل في نفس الوقت، وهذه طريقة تسبب دخول للغازات وانت بتاكل. المفروض انك انت تاكل في صمت وهدوء، يعني هي من آداب الأكل، وما حطوها من آداب الأكل على الفاضي، هي حطوها عشان خاطر انت ما بتبتلع كمية من الغازات وانت بتاكل. المشروبات الغازية يفضل تماما تجنبها لمرضى القولون، لأنها أول حاجة بتسبب لك انتفاخ، بتسبب مشاكل، بتسبب تششع اللي هي ما يعني أكرمك الله التكريع، هذه منها مشاكل. غير كده الألبان ومنتجاتها، الألبان ومنتجاتها مو معناها اللبن، أنا معناها الحليب ومشتقاته. الحليب بطبيعة الحال إحنا أساساً بعد سن سنتين الجسم ما بيكون فيه إفراز اللي هي مادة الكايزين أو اللي هي هاضمة لللاكتوز زي ما إحنا كنا وإحنا صغار. اللاكتوز أساساً لما يتفاعل في الجسم اللي هو سكر الحليب يحتاج له زي دورة هاضمة تختلف عن غيرها، ويسبب هذا عدم وجود الأنزيم الكافي في الجسم يسبب انتفاخ وحساسية بعض الأحيان. بعض الأحيان في ناس عندهم حساسية بس ما هي حساسية السبيرة الميجر اللي ممكن الواحد يتأزم منها، لكن كمرضى قولون انتبه من الحساسية حقت
1: الحليب
2: اللاكتوز اللي هو السكر الحليب. عموما كلنا معرضين لها، لكن في ناس تأثيرهم أكبر زي دولة مرضى القولون شفاهم الله وعافاهم يحاول ينتبه إنه ما يأخذها. الأطعمة الحريفة اللي هي الأطعمة الحارة، إذا عندك أكل فيه توابل حارة تسبب تهيج انتبه.
1: الأكلات الهندية مثلا يعني
2: ممكن، الأكلات الهندية ممكن، الأكلات حقتنا العادية ممكن الواحد يحب يحط فيها
1: يحط عليها الشطة
2: هذه الأشياء. ترى ممكن إنه الواحد إذا أهمل القولون وأعراضه ممكن تسبب مشاكل اللي هي التقرحات. هنا احنا درجنا في امراض حقه القولون،
1: هنا تشعبنا
2: التقرحات يعني. ايوه، فاحنا حنعملها حلقه لحالها مره ثانيه، لكن الان احنا مركزين فقط على القولون العصبي.
1: كمرحله اساسيه
2: كمرحلة أساسية، والقولون العصبي أنتبه من الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة، الشاهي، الكافيين الزيادة. أنت من حقك كإنسان طبيعي أنك أنت تأخذ 3 أكواب في اليوم، ما تعدت عن ذلك أنت بدأت تدخل في مشاكل اللي هي مشاكل الأعصاب. إن أنت بترفع الكافيين في جسمك، الكافيين إيش يسوي؟ ينبه الأعصاب، وبما أنه القولون مرتبط بالأعصاب عندنا إيش يصير؟ يقوم ينفعل عندنا بزيادة في الكافيين بذي الطريقة، مو بس مادة منبهة، مادة ترفع العصبية للجسم.
1: يعني أفهم من كلامك يا أستاذة أنه يعني لا يزيد عن 3 أكواب إذا مريض القولون
2: ما يزيد عن 3 أكواب ما يزيد، وكمان ممكن كوب واحد في اليوم، هو بيده أساسا معصب وحالته حالة ما له داعي أنه يأخذ أشياء زيادة. خذ اللي صحي بس، أو أنه الشيء اللي أنت متعود عليه في الصباح، أو السيستم المعين أنك أنت تأخذه في الصباح. أي دندات أكثر من كده وقفها. عندنا تكلمنا عن المشروبات الغازية، الحمد لله والشكر لله أنه إحنا مسلمين وممنوعين دينيا من الكحول. أي شخص أساسا كمعلومة عامة، أي شخص يأخذ الكحول معرض لأمراض القولون كمعلومة عامة. الأدوية الكيماوية، الأدوية الكيماوية قد يكتب لك الطبيب مادة طبية تتفاعل مع القولون إذا أنت ما أكلت، يعني مثلا تأكلها على معدة فاضية تثير القولون. يفضل أنك أنت تقرأ الروشتة حقت الأغذية، حقت الدواء اللي مكتوب لك، تقرأ متى بالضبط أنت تأخذه. في أدوية تستدعي أنك تكون تغليف للبطن، أنك أنت تأكلها مع الأكل، أنك تأكلها بعد الأكل، أنك أنت تأكلها مثلا صحيح، في بعضها تأكلها في وسط دهني، يعني لازم تأكل دهون معينة قبل لا تأخذها الأدوية. في بعض الأدوية تأخذها في وسط قلوي، في بعض الأدوية تأخذها في وسط حامضي. لازم تنتبه للاستدعاءات اللي أنت تأخذها بالنسبة للأدوية، لأنه في بعض الأحيان أنتبيوتك مثلا، أنتبيوتك يكون قوي على المعدة، فيفضل أنك أنت تأكل مثلا كربوهيدرات مثلا أو مادة غذائية ما تسبب لك إثارة للقولون كشكل عام. تمام.
1: طيب نعلم بس أستاذة جمانة عن أرقام التواصل لمن التحق بنا الآن، نتحدث عن موضوع الأغذية الخاصة بمرضى القولون العصبي بالإضافة إلى أي سؤال غذائي نحن نرحب به. طيب أستاذة جمانة، هل لا زال هناك أغذية معينة يتجنبها مريض القولون؟
2: الآن إحنا أحطنا تماما بالأغذية اللي
1: قلنا أنه الأطعمة الدسمة، قلنا اللحوم الحمراء، المقالي تشمل أي شيء، مقلي البطاطس،
2: الأطعمة الدسمة طبعا.
1: جميل. المشروبات الغازية، أيضا الألبان ومنتجاتها، الأطعمة الحارة، المنبهات، القهوة والشاي إذا أكثر من كوب أو أكثر من 3 أكواب، أيضا الكحول، والحمد لله نحن يعني بلد خالي من الكحول. طيب إذا انتقلنا إلى أيضا نقطة أخرى، أيضا ماذا
2: بالنسبة للأغذية اللي يتناولها مرضى القولون؟ أغذية اللي يتناولها مرضى القولون الحمد لله، يعني برضو كمسلمين عندنا التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه التلبينة من الأغذية. التلبينة إيش هي؟ الشعير. الشعير، والآن في كثير من الشركات صاروا يعملوا التلبينات كباكيتات تقدر تحطها وتغليها وتشربها، أو إنك تكب بس فوقها الموية الحارة وتشربها. هو مشروب الشعير، مشروب الشعير التلبينة. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال إنه الناس اللي عندهم مشاكل عصبية أو هذا يقدر يأكلها تهدى عليه. كمان الناس اللي مثلا عندهم عزا يفضل انكم تعطيهم التلبينة انها تربط على الفؤاد، تهدي الشخص، تهدي قد ما يكون. فاحنا ننتبه انه اصحاب القولون حاولوا انكم تاخذوا التلبينة. التمر سبحان الله من الاغذية اللي برضو في ديننا الحمد لله يفضل انه الواحد ياخذها، وياخذها برقم فردي اللي هي 1 أو 3 أو 5 او 7، بحيث انها تهدي القولون. سبحان الله وجد انه المغنيزيوم اللي متواجد في التمر يهدي حاله ويعطي حاله يهدي التوتر والقلق لمرضى القولون. التين برضو من الاشياء اللي ذكرت في القران، التين والزيتون، يعني هذه من الاشياء اللي يفضل انه الواحد ياخذها. وكمان اذا اخذتها مجففه تعتبر ملين طبيعي لمرضى القولون. لا ننسى انه مرضى القولون ممكن يعانوا من امساك او اسهال أو أعراض يعني مفاجئة لأن الغازات تتكون عندهم في بطنهم. فهذه الثلاثة الأعراض ما لها يعني شيء متوازن أو شيء لازم، قد يكون إمساك الله يكرمك، قد يكون إسهال الله يكرمك، قد يكون غازات ما لها سيستم معين. فإحنا نقول التمر يحاول يهدي جدا، والتين عندك سبحان الله. كمان ألبان الإبل، ألبان الإبل إذا أنت يعني غير إنها في عندنا الإعجاز العلمي إنه هي، والإعجاز النبوي الطب النبوي إنها من الأغذية اللي جدا يفضل إنها أنت تأخذها ما بين أورام السرطانية والتهاب الكبد والقولون العصبي، كل هذه الأشياء سبحان الله نقدر نحلها عن طريق ألبان الإبل سبحان الله. بس يفضل إنه الواحد يأخذها في فترة النهار، ويفضل إنه يأخذها كمان في البيت وانت موجود، لأنه بعض الأحيان تذبب اللي هي
1: تفضل. حلو. أيضا هناك أغذية ثانية أستاذ جمانة بالنسبة لما يخص
2: عندنا العسل، العسل برضو من الأغذية اللي يفضل أخذها في وقت الريق مع حبة البركة، تهدي جدا على المعدة، ويفضل أنه يأخذها قبل الإفطار بمرور ساعة كاملها على الأقل، لأنها تهيئ المعدة لاستقبال المواد الغذائية. عندنا كمان اللبن، اللبن الزبادي، اللبن الزبادي سبحان الله، شوف الحليب يسبب تهيج، اللبن الزبادي يسبب هدوء للمعدة بسبب تواجد البكتيريا الحميدة، لأنه سبحان الله الحليب ما يتكون أو ما يتحول لمادة اللبن الزبادي إلا بوجود هذه البكتيريا اللي هي الخمائر سبحان الله الطبيعية. استخدام زيت الزيتون بدل السمن، استخدام زيت النعناع، زيت النعناع بعض الأحيان يفضل أنه الواحد يأخذها على كبسولات، هذه الكبسولات تعمل على تهدئة المعدة أو الأمعاء الغليظة اللي هي بتسبب لنا القولون. يفضل أن الواحد يأخذها في كبسولات مو يشربها، لأنه امتصاصها تكون أقل سرعة، لأننا بنوصلها للأمعاء، فعشان كده نأخذها على هيئة كبسولات عبال ما توصل لمنطقة الأمعاء اللي هي عملية امتصاص، تكون بدأت تتفكك الحبوب هذه اللي الواحد بيأخذها. حبوب الفحم برضو يفضل أن الواحد يأخذها، وكمان نأخذ فيتامينات بي كومبلكس. بي كومبلكس أنها تهدي أعصاب الشخص اللي يكون عنده قولون.
1: جميل.
0: غذاؤك،
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت،
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: انتهينا كذا من ناحية الأغذية أستاذ جمان اللي تجنبها واللي أخذها.
2: انتهينا تقريبا بالنسبة للأغذية. آخر بارت اللي هو الأعشاب الطبيعية. عندنا مرضى القولون يفضل أنهم يأخذوا البابونج، البابونج يهدي سبحان الله، النعناع الواحد يأخذه، كل ما كان عنده أعصابه مرة مشدودة وتلفانة يقدر يأخذ الليمون مع النعناع يخلطها مع العسل. هذا شراب من الأعشاب يعتبر هادي ومهدي للأعصاب عموما ومهدي لمنطقة القولون. كمان ينعكس فعل الليمون في الأمعاء بحيث أنها ما تصير حامضية، تصير قلوية، تقوم تهدي المعدة عموما في البطن بعد ما تعدي من المعي اللي تروح للأمعاء الغليظة. هذا هو.
1: طيب هل ممكن يعني نسأل الأستاذ جمان أنه هل هناك أغذية معينة ممكن الاستشفاء بها بعد الله سبحانه وتعالى من المرض؟
2: وإحنا قلنا الأغذية عموما هذه اللي من أول السابق ذكرها، اللي التمر، التين، التلبينة،
1: يعني الاستمرار عليها يساعد على
2: الاستمرار عليها. وكمان في عندنا اللي هي برضو اللي هي الكراوية واليانسون، هذه برضو من الأعشاب اللي يفضل مثلا في اليوم إذا أنت بتعمل عندك القولون، حاول إنك أنت تدرج خلال اليوم عندك الكراوية واليانسون والبابونج، تدرج ما بينها عشان إذا طفشت من مثلا كوب معين من الأعشاب تروح لنوع ثاني، وطعمها حلو ترى، ما هو مستنكر ولا فيها ريحة ولا فيها أي شيء، بالعكس الكراوية طعمها مستحب وطعمها لطيف على المعدة وفيها حلاوة لما أنت تشربها. البابونج نفس الحكاية، حتى يعطر الجسم البابونج. العسل مع الليمون مع النعناع، هذه من الأشياء اللي يفضل أنه صاحب القولون يكون موجودة يأخذ دائما. الحبوب حقت زيت النعناع تشار انه كثير من المصابين بالقولون يقدر يستخدمها، وجدا لها تلعب دور هام في تليين البطن وتخفيف اثار الغازات من القولون العصبي.
1: نبدا بهذه المشاركه الهاتفيه من ابو تركي من حائط. تفضل يا ابو تركي. السلام عليكم.
4: حياك الله استاذ ابراهيم.
1: اهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله
4: استاذ جمانه.
1: تفضل تسمع.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يحفظك استاذ جمال. بالنسبه لنبته الليمون، يعني أنا دائما أشتكي من القولون عند مثلا ما أصحى صلاة الفجر. الأهل المدام تجيب لي قطعة ليمونة وموية مع دافية. أنا نصحني فيها واحد ودخلت نفس الوقت على طريق يوتيوب وجدت أن الاضطرابات هذه خفت معي. يعني هل مثلا النت هذه لا أي نعم خفت كثير. يعني قبل تناول الإفطار بساعة ساعة ونص مع تناول الموية مع الليمون.
1: جميل.
4: يعني ليمون فريش مع الموية طبعا.
5: تمام. ممتاز. يعني أنت الآن بتنصح برضه كولون أنهم يتبعوا نفس الشيء
4: بشرط ما يكون عنده تقرحات، ما يكون عنده مثلا بصمة المعدة.
5: وإحنا قلنا الآن إحنا بنتكلم في هذه الحلقة أنا القولون العصبي ما تكلمنا عن التقرحات حقت القولون.
4: لا لا لا
5: رجاء
4: أثني على كلامك أو أنت بنفس الوقت أثني على كلامي بشرط أن ما يكون هناك تقرحات. مو
5: صحيح.
4: يسمع وعامل تقرحات ويشرب موية بليمون.
1: جميل.
4: هذا هو شيء.
5: صحيح.
4: الشيء الثاني إذا مثلا لدي أو لدي أحد المستمعين دائما تأتي مثلا أو بعض الأحيان تأتي التهابات بالأمعاء خاصة الأمعاء الدقيقة. ما في هناك مثلا نبتة تساعد على إلغاء هذه الالتهابات أو إشفاء هذه الالتهابات بدلا من أن أحصل عن أدوية وتتعبني.
1: جميل. طيب شكرا لك يا أبو تركي.
5: أبو تركي الالتهابات عشان تروح إن شاء الله بإذن الله تقدر تأخذ اللي هو قشر الليمون قشر الرمان قشر الرمان المجفف.
4: أيوة.
5: قشر الرمان المجفف يجفف وبعدين ينطحن ويتأخذ ملعقة منه مع العسل. هذه وصفة طبية معروفة ومتعارف عليها وما في أي أحد في الطب البديل يقدر يستنكرها. قشر الرمان
4: السنة جمانة هذه ممكن تنفع. هلا. أنا أسمع تنفع إلى أفم المعدة أو المعدة ما تنفع للأمعاء. هل تنفع للأمعاء أيضا؟
5: هي للأمعاء هي الأمعاء الدقيقة.
4: طيب
5: ولكن برضو ما نقدر نستغني عن دور الطبيب لازم ترجع للطبيب عشان الطبيب كمان يقدر يساعدك.
4: طيب. يعني إن شاء الله ما معي أنا
1: أبو ترك
4: السؤال الأخير معلش
1: تفضل عشان الوقت بس
4: عشان الوقت ويستفيد الآخر
1: تفضل.
4: إيش رأيك بالوصفات اللي نسمعها عن طريق اليوتيوب الشيخ الفلاني قال هذه وصفة وهذه تنهي لك خلال شهرين أو شهر ونص إن خلاص ما تشتكي من قولون. هذا واحد. الشيء الثاني إذا سافرنا خارج المملكة أو سافرنا مثلا من مدينة إلى أخرى يلتغي القولون ناكل كبسات وناكل نشرب زيوت يعني مع الأكل وما شيء وشطات ولا في لا قولون ولا شيء ونرجع لمدينتنا ونشتكي. أنا بالتعليق تحديدا على هذه والليمون.
1: طيب.
4: السلام عليكم.
1: شكرا لك يا أبو تركي.
5: أهلا وسهلا.
1: شكرا
5: جزيلا. أهلا
1: وسهلا. تفضل يا أستاذ جمال بالنسبة لوصفات اليوتيوب يعني أتحدث في السؤال الأول.
5: بالنسبة للوصفات أنا دائما أتحققوا من الشيء. حاولوا أنكم أنتوا تتحققوا من الشيء وقد يكون هي اجتهادات من بعض الأشخاص أنه ما في لها مصدر. أتأكد من الشيء وخذوا من المكان الصحيح. الآن الطب البديل صار له بعض الأحيان عيادات متواجدة أبحث عنها. غير كده أنه يعني أنا أفضل أن الواحد يكون باستشارة الطبيب. نحاول قد ما نكون نرجع لاستشارات الطبيب. ما أبغى أني أقول لا يا جماعة اجتهدوا وانتبهوا لهذه الأشياء. لا انتبه لأنه بعض الأحيان الأعشاب دخول الأعشاب على أعشاب معينة تسبب تسمم مادة سمية في الجسم فلازم ننتبه من هذه الحالة.
1: جميل. طيب عندنا أيضا سؤال في الواتساب أستاذة جمانة. طبعا موضوع السفر هذا ما أدري شو وضعه. يقول هو اللي إذا سافر برا يأكل أشياء حارة ويأكل كل شيء ما يجي شيء.
5: يعني شوف السفر يعني مو كل الناس بيسافر
1: بس لما يرجع يقول تجي له المشكلة مرة ثانية.
5: مفروض تسدده وقاربه. انت عندك بتعاني من مشكلة معينة. يعني دائما اللي اقول انه اللي عنده مثلا سكري او عنده قولون العصبي او عنده خلاص انت عارف مشكلتك. لا تخبص.
1: جميل.
5: لا تخبص لانه هذا التخبيص متراكم. التراكم هذا اللي بيصير عندك بيصاحبك طول هذه الفترة. ما هو يوم ولا يومين حيجي يستمر معاك فترة طويلة.
1: تفضل. طيب في الواتساب أيضا سؤال بدون اسم لكن يقول السلام عليكم أستاذ جمال أنا عندي جفاف بالحلق من آثار وعكة صحية وبماذا تنصحيني مع جزيل الشكر لك والقائمين.
5: جفاف بالحلق يعني آثار وعكة صحية برضه هني واضحة ما أقدر أجاوب
1: طيب.
5: فيها عن
1: نتمنى جماعة أنه توضحوا أسئلتكم عشان الأستاذة جمانة تقدر تستوعب السؤال وتعطيكم الإجابة المفيدة لكم. أيضا في الواتساب سؤال آخر من فاطمة من الرياض تقول: السلام عليكم، زوجي عمره 57 عام، من أسبوع أصيبت قدمه ما بين الركبة والأسفل بانتفاخ أو تورم قاسي وبقع لونها بنفسجي لمدة 3 أيام، ثم بدأت تتلاشى وهو يعاني من ارتفاع الضغط، ماذا تنصحيني أستاذة جمانة؟
5: يروح الدكتور، روح الطبيب، ما يجلس
1: طيب.
5: ما يستنى، ما يثبت على نفسه، يعني تروح وما تروح يمكن قد تكون سبب لأسباب الجلطة عيد الشر.
1: أيضا أم إبراهيم في الواتساب تقول: هل فصيلة الدم بي موجب تمتنع من الفول والدجاج؟
5: ما أثبتت علميا اللي هي فصائل الدم، لكنها اجتهادات ومدارس. إذا أنت فصيلة الدم بك كده وبدك تدخليها وبدك تستعمليها، ما أقول لك لا، لكن هذا قرارك أنت، ما لها مدارس وما لها رفرز، هي تجارب لا ما أعتذر إنه مو ما لها مدارس، هي في مدارس بس مدارس ما أثبتت أو ثبتت كشيء عالمي، هي اعتبرت كتجارب واجتهادات لآخرين.
1: طيب أيضا قالت إنه حبوب أوريلستات زنكال لها أضرار 3 مرات يوميا، كيف أنزل الوزن معها وكيف أنزل الوزن معها؟
5: أوكي. يعني إحنا ما أبغى أكون جلاد معك الآن، ولكن زنكال من أعراضها من السايد إفكت حقها بشرتك حتنعدم لأنه الدهون كلها حتروح منها، شعرك حيتساقط لأنه يقل فيها كمية الدهن. رجاء استخدامها مع إعلام الطبيب، بدك تنزلي في الوزن أنزلي بالطريقة الطبيعية اللي هي تقليل كمية المواد الغذائية الواحد يأخذها. ينتبه الواحد يحسب السعرات الحرارية، تقدر ترجعي لليوتيوب للحلقة الأولى تكلمنا فيها عن السعرات الحرارية وأسبنا وكيف عرفنا إن الواحد يحسب سعراته الحرارية اللي هو محتاجها. وكمان لازم تمارسي الرياضة. الرياضة يا جماعة ما هي ملزمة ولا هي محددة بالسن ولا بالعمر ولا بالجنس، هي محددة فقط إنك أنت تجتهد إنك أنت تتحرك، وتقدر تتحرك في البيت، فك اليوتيوب تقدر تحصل كثير من الرياضات تقدر تمارسيها في البيت من غير الحاجة لأي أجهزة أخرى.
1: جميل. أيضا معنا اتصال أستاذة جمانة من أبو زياد من أبها. السلام عليكم أبو زياد.
6: يا هلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أبو زياد.
6: في الله يحييك. المنطقة عندنا حقيقة بالنسبة للفول، الفول هذا أصبح وجبة دائمة يومية. أنا أبغى أعرف يعني هل إيش إشكالية الفول هذا؟ المفروض يكون في الأسبوع. النقطة الثانية عمرك بالنسبة اللحم المشوي.
1: اللحم المشوي أيوه.
6: وفي
1: صوتك يقطع يا أبو زياد، معلش عيد السؤال حق اللحم المشوي.
6: أقول طال عمرك إحنا في الآن في منطقة باردة ونزل المناطق الساحلية والوجبة اللي عندهم ما عندهم من اللحم المشوي هذا، أصبح برضه هو الوجبة الوحيدة وبكثرة. لا ودي بس تعرق الدكتورة.
1: طيب
6: كم يعني نخفف منه الوضع أو يشتري؟
1: طيب أبشر يا أبو زياد. أستاذ جمانة، موضوع الأول عن السؤال الأول عن الفول بحكم الوجبة اليومية، تحدثنا كثير عن الفول أعتقد
5: تكلمنا أيوة كثير بإسهاب، ما في مشكلة، بالعافية على قلبك، تقدر تأكل كمية، مو ضروري أنه تأكل كميات جدا مهولة.
7: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين، برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور، ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعي إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. هذا البرنامج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا على تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. واليوم بإذن الله تعالى في الكسب الحلال سنسلط الضوء بشكل كبير جدا بإذن الله تعالى على تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، ولكي نبحر في هذا الموضوع الحيوي ونستعرض أبعاده الفكرية والعملية، يسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما وصاحب تخصص في هذا المجال، سعادة الدكتور طلال ابن منصور الذيابي، المختص في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أهلا وسهلا بكم دكتور وحياكم الله.
4: حياك الله أخي علي وبالمستمعين الكرام.
3: حياكم الله. هذه أجمل التحايا أحبتنا ومستمعينا أينما كنتم من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم مني أنا محدثكم علي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: إذن أحبتنا الكرام نجدد الترحيب بكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تنمية الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030. ضيفنا العزيز أجدد الترحيب بك وأتبادر إليك السؤال الاستهلالي الذي سنستهل به حلقتنا لهذا اليوم، ألا وهو بالحديث عن الموارد الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، كيف يمكن تنمية وزيادة هذه الموارد الاقتصادية، وكيف يحفز الإسلام على الإبداع في تنميتها دون إسراف، وما هي أبرز الوسائل المساعدة على ذلك؟
4: طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بالتأكيد أخي علي أن يمكن تنمية الموارد الاقتصادية وزيادتها، ومن الوسائل التي قد عرجنا عليها سابقا لكن يمكن أن نتحدث عنها الآن. من ضمن هذه الوسائل قضية السعي نحو البحث عن مصادر إضافية أو جديدة أو موارد إضافية. طبعا هذا البحث وهذا السعي له دلالته أو مصدره الشرعي، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس الإنسان
3: إلا ما سعى،
4: وفي قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزق. فالمشي أو السعي سيكون له ثمرة، سيكون له نتيجة، وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباد. فليس على الإنسان إلا أن يسعى.
3: صحيح. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
4: رسول المؤمن. وهو واقع، هذه الثمرة واقعة من السعي أو البحث
3: أو عمارة الأرض
4: أو عمارة الأرض. فهذا السعي يولد وجود أو إحداث أو استحداث موارد إضافية. من أمثلتها الطاقة المتجددة الآن.
3: صحيح.
4: سواء كانت الطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة
3: استخدام المياه.
4: نعم. هناك الابتكار. الابتكار يعتبر مورد من الموارد، والذي ينتج عنه إضافات من السلع ومن الخدمات ومن التطبيقات الإلكترونية تحدثنا عنها سابقا. تدريب والتعليم للعنصر البشري، زيادة الموارد يعتمد على التدريب والتعليم. بدون التدريب وبدون التعليم وبدون التأهيل وبدون تطوير المهارات
3: تنعدم الجودة،
4: تنعدم الجودة، وينعدم كذلك أنه ليس هناك وسائل من خلالها يمكن أن يبحث.
3: صحيح.
4: يقصر فكر المورد البشري اللي هو الأساس في فعلا. المواءمة والتنسيق بين هذه والاستفادة والانتفاع هذه المواد، فتقصر مهاراته وتقصر قدراته عن أن يبحث عن موارد جديدة أو إضافية تنتج من خلال العلم ومن خلال المعرفة. المعرفة كانت سببا في إيجاد بعد توفيق الله عز وجل بإيجاد منتجات جديدة، تطبيقات جديدة،
3: اختراعات.
4: بلا شك، فكان تأثيرها أضعاف تأثير العناصر أو منتجات العناصر التقليدية، السلع والخدمات. هناك التطبيقات، هناك الأجهزة الذكية، هناك المنتجات المعرفية. من ضمن الوسائل تنويع المصادر الدخل، عدم الاعتماد على مصدر واحد أو وحيد، بل يجب أن يكون هناك أكثر من مصدر، والتبديل المستمر بين هذه المصادر. من ضمن الوسائل المحافظة على البيئات المتعددة، البيئات البحرية، البيئات البرية، البيئات الجوية، وهذه البيئات تحتوي على مصادر مختلفة من المخلوقات ومن المعادن ومن الموارد المختلفة، فينبغي المحافظة عليها. قد لا تستخدم الآن ولكن قد تستخدم مستقبلا. وأيضا المحافظة عليها من خلال مبدأ المحافظة على حقوق الأجيال القادمة واستدامة التنمية أو استدامة الموارد لهم. كما قلنا، استفادة من مصادر متجددة، اتباع السياسات الإنتاجية والاستهلاكية الكفؤة، أيضا استخدام الوسائل التقنية الحديثة والنماذج الابتكارية في استغلال وإعادة الانتفاع بالموارد، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد. توليد موارد مستقبلية. الموارد أخي عالي متاحة وغير متاحة. بالمتاح يمكن أن توجد
3: غير المتاح.
4: غير المتاح. سنرى إن شاء الله في النماذج اللي سنتكلم عنها فيما يتعلق بالنماذج زيادة وتنمية الموارد. أيضا من ضمن الوسائل التزام المجتمع والأفراد بالقيم والأخلاق المتعلقة بالانتفاع بالموارد الاقتصادية. ودائما ما نستحضر ويستحضر الأفراد ويستحضر المجتمع أن هنالك توازن بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية، وابتغي فيما أتاك الله والدار الآخر ولا تنسى نصيبك
3: من الدنيا.
4: من الدنيا، فالمحافظة على الموارد في هذا المبدأ أو قياسا على هذا المبدأ، ما يعني ذلك؟ أنني لا أنظر إلى مصلحة نفسي فقط، وإنما سأنظر إلى مصلحة الآخرين، إلى الأجيال الآخرين. على سبيل المثال يعني، وإن كان لله الحمد يعني الوضع يعني لا يحتاج إلى هذا المثال، لكن عندما تكون هناك أزمات، فعندما يلجل الشخص أو يدخل إلى سوبر ماركت مثلا على سبيل المثال وينظر أن هناك لا توجد إلا كمية محدودة من السلع ونحن في أزمة على سبيل المثال، فسيكون تصرف الشخص الذي ينظر إلى الاستهلاك وإلى الإنتاج بنظرة توازنية دنيوية وأخروية، سيقول أنا سأأخذ بعض هذه السلع وأترك بعضها للآخرين من باب الأخوة ومن باب الإيثار ومن باب أنه من ترك شيئا لله يعوضه. فإذا القيم والأخلاق لها دور، بل إن الفارق الكبير والأساسي بين النظام الاقتصادي الإسلامي في تعامله في نظرته للأمور هي القيم والأخلاق بينه وبين غيره من الأنظمة. في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان في شيخوخته يغرس نخلا أو غرسا، فجاء أحد الصحابة فنظر إليه فقط، أو أحد الأشخاص نظر إليه فمستغربا، تزرع هذه الشجرة وأنت في هذا السن؟ فقال له يكون لي أجرها ويأكل غيري.
3: الله
4: يأكلها غيري. فإذا نظرة لم ينظر إلى مصلحته، وإنما نظر إلى حق الجيل القادم أو حق الآخرين بنظرة أخروية.
3: الله أكبر، جميل. يعني دكتور، يعني بحديثكم عن هذه النقاط بودنا أيضا أن نتطرق إلى مسألة النماذج الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الموارد الاقتصادية. ما هي هذه النماذج؟
4: الحقيقة يا علي، النماذج كثيرة ومتعددة، ولكن نستعرض نموذج تطبيقي حتى يعني تتضح الصورة، ويمكن من خلالها استيعاب باقي النماذج أو فكرة نماذج تنمية الموارد الاقتصادية. من ضمن النماذج والأساليب النموذج التدوير للموارد الاقتصادية أو نواتجها المستخدمة. اشتملت أهداف الأمم المتحدة التنموية 17 أو ما يعرف بأهداف الألفية ضمان وجود أنماط للاستهلاك والإنتاج مستدامة. يعني سابقا كانت النظرة إلى الإنتاج والاستهلاك لم يكن فيها نظرة الاستدامة، بمعنى أنه ننتج ونستهلك ولكن بدون هدر، ويجب أن يكون هذا الإنتاج وهذا الاستهلاك من خلال المنظور الإسلامي الذي الآن هم يعني يأخذون به. فظهر على إثرها ما عرف بالاقتصاد الدائري المعتمد على الدوران البيئي للموارد الطبيعية، يعنى بإعادة استخدام وتدوير وإصلاح ما أنتج أو استهلك،
3: الاستفادة منه،
4: والتخلي عن الاقتصاد الخطي الذي يقوم على إنتاج استهلاك تخلص. الآن لا، سيكون هناك ما يعرف بالاقتصاد الدائري أو ما يعرف بالسيركل إيكونومي، أو إنتاج استهلاك
3: تدوير،
4: ليس تخلص، لا، إعادة استفادة، سواء كان ما كان معطل يصلح، ما استهلك يعاد إنتاجه مرة أخرى. وهو ما يمكن أن نلحظه مثلا في إعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير الحديد، إعادة تدوير مواد البناء، إعادة تدوير الأثاث وخلافه. إعادة تدوير أنواعها سواء كان إنتاج جديد أو إصلاح، أو يمكن أن يكون باستلهام وإيجاد موارد جديدة كما قلنا سابقا. هذا النموذج، نموذج الاقتصاد الدائري، وفر بحسب أو يوفر بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي ما يقارب تريليون دولار بحلول العام 2025
3: فقط، مجرد تطبيق هذه الفكرة.
4: تطبيق هذه الفكرة، أو لاحظ أنت تعيد إنتاج أو استخدام شيء قد استخدم سابقا. فالملاحظ هنا أنه ما استخدم له منافع،
3: لا زال بالإمكان استخدامه.
4: نعم، ولكن نبحث عن تطبيقات ملائمة ومناسبة وكيف ممكن أن نستفيد منها. بل وينشئ أكثر من 100,000 فرصة عمل جديدة.
3: يا سلام.
4: الصين على سبيل المثال، كان هناك تفعيل قوي للاقتصاد الدائري في الصين من خلال سن الأنظمة والتشريعات الخاصة بهذا النوع من الاقتصاد، كان له أثر بارز في خفض استهلاك الطاقة لكل وحدة صناعية مضافة بنسبة 33%، استهلاك المياه خفض بنسبة 34%، زيادة معدلات استخدام المياه بنسبة 90%، النفايات الصناعية واستخدام النفايات الصناعية بنسبة 95% في قطاع الصناعة. طبعا إن شاء الله حيأتي الحديث عن تجربة المملكة فيما يتعلق بالاقتصاد الدائري، إن شاء الله عند الحديث عن مستهدفات الرؤية. في اسكتلندا نتيجة الاهتمام بالنموذج الاقتصاد الدائري، ظهر منظمة تسمى التحالف الدائري في العام 2022، ضمت 250 مشروع إعادة وإصلاح وتدوير المستهلك، أسهمت في إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، النفايات اللي تذهب إلى مكان وتوضع فيه بدون الاستفادة منها، إعادة استخدام 27,000 طن من النفايات، تدوير 5,000 طن منها كذلك، وما يزيد عن 111,000 طن من الغازات محفوظة. يعني المقصود بحفظ الغازات أنها لم تخرج إلى طبقات الجو العليا. امتد الأثر إلى توفير ما يزيد عن 2,000 فرصة بجانب فرصة تطوعية بلغت 7,000 متطوع. الحقيقة هذه مثل هذه المشاريع ومثل هذه الأفكار قد تكون بداية مشاريع لرواد الأعمال والباحثين عن فرص ومشاريع يعني قيمة ولها يعني دورها في خدمة المجتمع.
3: جميل جدا. يعني حقيقة دكتور أرقام يعني خيالية، ومنها كذلك أيضا يعني نستلهم الدروس والعبر، ونريد أيضا كذلك أن نسلط الضوء بإذن الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل، حول رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكيف أسهمت من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية. ولكن اسمح لنا بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا. إذن مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم سعادة الدكتور طلال بن منصور الذيابي، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريب بالكلية التقنية. أجدد الترحيب بك دكتور، ويعني نكمل حديثنا حول تنمية الموارد الاقتصادية ورؤية المملكة 2030. يعني لعلنا في هذه الدقائق المتبقية أن نسلط الضوء بشكل أكبر على إسهامات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال مستهدفاتها في المحافظة على الموارد الاقتصادية وتحقيق التوازن يعني في كثير من الموارد وتنمية البدائل والعديد من الأمور التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون الوقت يعني يسعفنا للحديث عنها بإذن الله تعالى بشكل موسع.
4: الواقع أخي عبد العالي أن أحد منطلقات رؤية 2030 المحافظة على الموارد تنوعها وتنميتها، جاء ضمن توجيهات الرؤية المحافظة على الموارد الحيوية، وفي نطاق تمكين الحياة العامرة جعل ضمن الأهداف ضمان الاستدامة البيئية بواسطة عدد من الآليات، منها الحد من التلوث وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وحماية تهيئة البيئة الطبيعية، ومنها ظهرت بعض المبادرات كمبادرة السعودية الخضراء وانخفاض الانبعاثات الكربونية أو ما يسمى بالانبعاث الصفري. هذا بما يتعلق بالموارد الطبيعية. سعت الدولة من خلال هدف تنويع وتنمية الاقتصاد وعدم الاعتماد على مورد النفط كمورد وحيد، أعطت القطاعات غير النفطية كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي، الصناعات التحويلية التي لا تعتمد على النفط، اهتمام أكبر عبر سن الأنظمة والتشريعات، تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص. بلغت مساهمة القطاع الخاص الآن بنهاية 2024 47%، قاربت المستهدف في العام 2030 اللي هي 65%. هذا لأن نظر إلى الموارد الاقتصادية أو استغلت الموارد أو استثمرت الموارد الاقتصادية الاستثمار الأمثل. الأراضي الزراعية نظر إليها بشكل أمثل، استفاد منها المجتمع بتقديم الدعم اللازم، كما كان الاهتمام بتنويع الموارد المستخدمة في الإنتاج أثره في مساهمة القطاع غير النفطي. القطاع غير النفطي الآن يساهم بنسبة 55% في مقارنة بما كان يساهم فيه القطاع التقليدي. القطاع في بدايات السبعينات كان حوالي 37%.
3: فرق كبير.
4: لماذا؟ لأنه اعتمد أنه أصبح هناك موارد أو استغلت موارد أو استثمرت موارد أخرى الاستخدام الأمثل. كنا نتحدث عن اقتصاد الدائري أخي علي. المملكة لم تغفل هذا القطاع، فمنذ العام 2017 أنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وهذه الشركة هي أحد الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، سعت إلى أنه المساهمة في الناتج الإجمالي عبر إعادة التدوير والإصلاح بما يزيد عن 37 مليار ريال خلال السنوات القادمة، وتوفير ما يزيد عن 23 ألف فرصة وظيفية. طبعا الشركة تنطلق من ثلاث ركائز أو ثلاث منطلقات: الاقتصاد الدائري باستخدام إعادة التدوير، استخدام الطاقة المتجددة الضوئية والشمسية والرياح والمائية، الحياد الصفري بدعم مبادرة السعودية الخضراء والحد من انبعاثات الكربون. الشركة إعادة التدوير في المملكة لا يقتصر فقط على النفايات، الطبيعية، وإنما النفايات الصناعية، نفايات البناء، نفايات المعدنية، نفايات البحرية، وأنشئت لكل جانب من هذه الجوانب شركة مختصة بهذا الموضوع، موضوع كل نفاية من النفايات
3: حتى يتم الاستفادة.
4: الاستفادة يعني. فيما يتعلق بالمورد البشري، تجسدت المحافظة على هذا المورد وتنميته بإنشاء وتصميم برنامج مستقل، وهو برنامج تنمية القدرات البشرية، يحمل 89 مبادرة لتنمية وتأهيل وزيادة مهارات الأفراد، وأيضا السعي إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، والهدف منه أو الغاية هو مواطن منافس عالميا. هذا الاهتمام كان له أثر في تقدم المملكة لمرتبة 35 العام 2024 بين 193 دولة، كانت في المرتبة 40 في العام 22. على مستوى الإمكانات المالية والمادية، الرؤية منحتها قدر من العناية من خلال تخصيص برنامج الاستدامة المالية، وإحنا نتكلم على عدم الهدر. فهذا البرنامج سابقا كان موضوع له التوازن المالي، ثم بعد ذلك بعد مراحل أصبح بعد تخطيه عدد من الأهداف ومستهدفات حور أو عدل إلى الاستدامة المالية. المنجزات التي تحققت في هذا البرنامج: زيادة الإيرادات غير النفطية العام 2030 بمقدار 458 مليار.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم.

0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال، وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن القيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم

0: أنتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترزات، ليس للإخراج بالمحترزات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص
1: لا يعني أنه ليس عدل،
0: لا يعني أنه ليس عدل، وإنما لبيان الواقع، يعني أنك الواقع كأنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول وأنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
1: الليل،
0: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
1: في الليل،
0: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون، طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
1: أيه.
0: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
1: أي.
0: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، إنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
1: جميل.
0: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجيب عن السؤال.
1: نعم ما ابتدأنا،
0: هذا ربما مني احتيال،
1: هذا كان مدخل.
0: نعم. لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
1: جميل.
0: ويوضحها. سألت
1: الوسطية.
0: عن الوسطية هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم مع الذات الإلهية مع الأنبياء حتى مع اللغة، أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب،
1: إن
0: قال إن هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساءوا إلى الله تعالى. فقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
1: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
0: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب. ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية، لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك؟
1: تكون عدلا،
0: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
1: أي.
0: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
1: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
0: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
1: أنها
0: أن الأمم السابقة بلغها أنبياؤها وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقول ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد تشهد على قوم نوح وتشهد على قوم إبراهيم وتشهد على قوم موسى وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
1: ممكن يكون أعدلهم،
0: ممكن يكون أعدل وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة، قال لهم لا تحرموا هؤلاء الفقراء ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين
1: طرفين،
0: ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
1: لا،
0: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا، ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك، يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
1: في دين الإسلام؟
0: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك. سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم وكيف أنهم بدلوا الشرائع وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
0: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون
1: يعني
0: من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
1: الإسلام.
0: الإسلام. الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
1: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام.
0: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة. أيه. إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب. أيه. وأذية.
1: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذنهم وفي المقابل يقولون
0: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
1: باليهود، نعم،
0: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن، انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ووقعوا في أمور على العكس من ذلك. أي. يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل. الإيمان إيه؟
1: بالرسل،
0: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله.
0: من رسله.
1: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى، أن النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون. وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله، لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه، وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى أحيانا ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة، هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا وعقيدة أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون،
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني. لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى، ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
1: يذهب
0: معي. يذهب معي. لا يقف معي، لأنه مليء، عنده من الأموال، عنده. هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال، اختلط عليه والكمال، اختلط عليهم الأمر، فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة، يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجني لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس يستنكف أن تقول له فقير، تستنكف لك لا لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا يا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. أخرجه البخاري. وعن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. أخرجه البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليه الأشعث وهو يطعم فقال: اليوم عاشوراء. فقال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. أخرجه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، ما زلنا في لقاء يتجدد في أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم دعائم التقوى، وذلك أن العبد إذا خاف الله اتقاه بفعل ما أمره ربه به وترك ما نهاه الله عنه، بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه وخالقه فإنه يكون أكثر جرأة على حدود الله وانتهاك لمحارمه. ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله عز وجل من أجل إحيائه في النفوس وتحقيقه في القلوب من ناحية، وليكون ذلك في مقابل ما تقدم الحديث عن الرجاء، فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة والتحلي بها من ناحية أخرى. وقد جعلت الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما وصف أهل العبودية الخاصة قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فقدم الرجاء على الخوف. وفي الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، فكان ذلك مما يدعو إلى تقديم الرجاء على الخوف. والخوف هو اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف، إذا خاف العبد من شيء اضطرب قلبه وحركته. ومنزلة الخوف من المقامات العلية، وهي من لوازم الإيمان، قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية مما دونه. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. ووصف الأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمة الله عليه: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالخوف هو علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. قال أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وقال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا الخوف في كتابه، ووردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، وتنوعت هذه النصوص الواردة في الخوف من الله جل وعلا، فتارة يأمر الله به فيقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وادعوه خوفا وطمعا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فلا تخشوا الناس واخشوني. وتارة يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن والذكر، كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وتارة يذكره بجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المتقين، فقال الله سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وتارة يذكره القرآن بأن العاقبة للخائفين في الدنيا، قال الله سبحانه وتعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وتارة يذكر غفران ذنوبهم، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم بين أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم، فقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال أهل الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. أما ذكر الخوف في السنة فقد وردت في مواطن عديدة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أما الطريق إلى تحقيق الخوف من الله، فإن الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم، وذلك للتقصير الظاهر في هذا الجانب. ويمكن ذلك بأمور منها: أولها تفريغ القلب من الخوف من غير الله وملؤه بالخوف من الله سبحانه وتعالى. وثانيها تدبر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكرة على معاني آياته. فلا تزال معانيه تنتهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيد من العذاب المبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. ثالثها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فبالعلم يزداد المسلم معرفة بربه فيزداد خوفا منه. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ورابعها اليقين الراسخ بوعد الله ووعيده وتصديق كتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل: إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه. ومنها الدعاء، فالعبد الفقير إلى ربه كل الافتقار بحاجة شديدة لا عونه وتسديده وتأييده. ويفتح الله على قلبه والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولما كانت خشية الله على رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين يخشون الله في الغيب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام، كل أحد الساعة 11:20 دقيقة ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الظأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
4: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا، تركوا الكفر، تركوا الطغيان، لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها، ولا أدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. ولو أن اليهود أقاموا التوراة، أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما في التوراة وبما في الإنجيل، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم، لأكلوا هذه الثمرة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، بأن يوسع الله سبحانه وتعالى عليهم الرزق ويفيضه من كل جهة. منهم، يعني من أهل الكتاب، أمة، أي جماعة مقتصدة تعمل بما في التوراة، وهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام وأصحابه، وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء يعني بئس ما يعملونه من الكفر والنفاق والطغيان. الله سبحانه وتعالى قال: منهم أمة. الأمة في القرآن على معاني: المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، كما في الآية التي أمامنا: منهم أمة مقتصدة، تلك أمة قد خلت، يعني جماعة. المعنى الثاني بمعنى الملة، قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني ملة واحدة. المعنى الثالث الأمة بمعنى الحين، وقت معين: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني حين محدد. وقال تعالى: وادكر بعد أمة، في سورة يوسف، ادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد حين. المعنى الرابع الأمة بمعنى الإمام: إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني إماما. المعنى الخامس الأمة بمعنى الصنف، قال الله سبحانه وتعالى: طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني أصناف أمثالكم. يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه، قال الله سبحانه وتعالى: وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك. قال ابن عباس: إن كتمت آية فما بلغت رسالتي، إن أخفيت ولو آية فما بلغت رسالتي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لأن الآن الكتمان للبعض كالكتمان للكل. والله يعصمك من الناس، يحفظك أن يقتلوك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت عائشة: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت: ما شأنك؟ قال: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد وحذيفة، جئنا نحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، فنزلت: والله يعصمك من الناس. فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من قبل أدم وقال: انصرفوا أيها الناس، فقد عصمني الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يهديهم إلى الجنة، لا يهديهم إلى الجنة. قد يقول قائل: كيف هذه العصمة والله يعصمك من الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه. فنقول أن هذه الأمور، شج جبينه وكسرت رباعيته، هذه نزلت الآية، نزلت بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل. فهذه الآية، لأن المائدة من أواخر ما نزل. قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الدين معتد به، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، بأن تعملوا بما فيه، ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزيدن، المعنى تكرر، ولا يزيدن كثيرا منهم، من أهل الكتاب، ما أنزل إليك من ربك، القرآن، إنزال القرآن عليهم سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم كفروا بالقرآن. فلا تأس، لا تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك، يعني لا تهتم به ولا يضيق صدرك. إن الذين آمنوا والذين هادوا، اليهود والصابئون طائفة، والنصارى من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون. لا يحزن على ما فات في الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق على الإيمان بالله والإيمان برسله، وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا كثيرة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول، رسول منهم من بني إسرائيل، بما لا تهوى أنفسهم من الحق، ماذا يفعلون؟ يكذبون. فريقا منهم، من هؤلاء كذبوا يكذبون، وفريقا من هؤلاء يقتلون، كزكريا. إذن فريقا كذبوا، كذبوا الرسل، وفريق قتلوا الرسل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وحسبوا، أي ظنوا، ألا تكون، يعني توجد، تقع فتنة، أي عذاب. تصوروا أن الله لا يعذبهم بسبب تكذيبهم للرسل وقتلهم للرسل. فعموا، عموا عن الحق، فلم يبصروا الحق. ثم عموا، عموا عن الحق، ثم عموا وصموا، يعني عن استماع الحق، عن استماع الحق. ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. فيجازيهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم يوم القيامة. لقد كفر الذين قالوا، حكم الله سبحانه وتعالى بكفر أصحاب هؤلاء، أصحاب هذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الرد عليهم. والمسيح الذي يعبدونه يقول لهم: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله فقط، وحدوا، لا تعبدوا مع الله غيره، اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هو الذي يستحق العبادة، فأنا عبد مثلكم ولست بإله. إنه من يشرك بالله في العبادة أو غير العبادة فقد حرم الله عليه الجنة، يعني يمنعه من دخول الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. أعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. المشرك ليس له أحد يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع له. لقد كفر كذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني ثالث ثلاثة آلهة، وهذه طائفة منهم، طائفة من النصارى يجعلون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، يقولون ثلاثة، فالله يجعلونه ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد هو المستحق للعبادة، وهو الخالق. وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحد الله سبحانه وتعالى، ليمسن الذين كفروا، الذين ثبتوا على الكفر، منهم عذاب أليم، أي مؤلم، وهو النار في الآخرة. ثم حث الله سبحانه وتعالى هؤلاء إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون مما قالوا، هذا استفهام توبيخ، والله غفور لمن تاب رحيم بهم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت، أي مضت من قبله الرسل، فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى مثلهم. وأمه صديقة، الصديقة يعني المبالغة في الصدق، كانا يأكلان الطعام كغيرهما من الناس، ومن كان كذلك يأكل الطعام لا يكون إلها، لأن الذي يأكل الطعام هذا فيه دليل ضعف وما ينشأ من البول والغائط، فالإله منزه عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول وأمه، الأم في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الأم يعني الأصل، قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أصل الكتاب. المعنى الثاني، الأم يعني الوالدة التي ولدتك، قال تعالى فلأمه الثلث، ورجعناك إلى أمك، وأمه صديقة. المعنى الثالث، الأم أي المرضعة، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. المعنى الرابع، مشابهة الأم في الحرمة والتعظيم، وأزواجه أمهاتكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سميت أم لمشابهتها في الأم في الحرمة والتعظيم. المعنى الخامس، المرجع والمصير، قال تعالى فأمه هاوية، يعني مصيره ومرجعه هاوية، أي النار. انظر كيف نبين لهم الآيات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس ثالث ثلاثة. ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يعني كيف يؤفكون، أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان. قل أتعبدون من دون الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، كعيسى وغيره مما يعبد من دون الله، والله هو السميع لأقوالكم، فيجزيكم الله سبحانه وتعالى عليها في الآخرة، العليم بأحوالكم. فهذا استفهام للإنكار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم، الغلو تجاوز الحد، لا تتجاوزوا في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى تحت منزلته أو ترفعوه فوق حقه، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم، وهم أسلافهم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي أسلافهم، وأضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا من الناس، وضلوا عن سواء السبيل، عن الطريق الحق. لعن الذين كفروا، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، اللعن إذا كان من عند غير الله، من نبي أو صالح أو رجل، يكون دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله. وهنا فرق بين لعن الله ولعن الرسول أو غير الرسول، فلعن الله معناه الطرد عن رحمة الله، وأما لعن الأنبياء أن نبيا يلعن أو رجل أو أن رجلا يلعن معناه يدعو عليك بأن تطرد من رحمة الله. لعن على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة، وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك يعني اللعن بما عصوا الله سبحانه وتعالى وكانوا يعتدون، يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال على لسان، اللسان في القرآن على معاني. المعنى الأول اللسان بعينه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ولسان وشفتين. المعنى الثاني اللسان بمعنى اللغة، وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغة قومه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. معنى اللغة. المعنى الثالث الدعاء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني على دعائهم. المعنى الرابع الثناء الحسن، قال تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء، أي ثناء الحسن. كانوا من صفاتهم بسبب اللعن هذا، كانوا لا يتناهون، لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر، عن معاودة منكر فعلوه من قبل. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس فعلهم هذا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريبه، فلما رأى الله سبحانه وتعالى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ترى يا محمد كثيرا منهم من اليهود يتولون الذين كفروا، يتولون المشركين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام بغضا لك فقط. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لآخرتهم، أن سخط الله عليهم، هذا الذي عملوه يسبب سخط الله سبحانه وتعالى عليهم، وفي العذاب هم خالدون في الآخرة، يخلدون إذا دخلوا فيها. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه ما اتخذوهم، هؤلاء اليهود ما اتخذوا الكفار أولياء، المشركين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان. لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا من هم اليهود والذين أشركوا من أهل مكة بسبب تضاعف كفرهم وزيادة جهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أقرب مودة يعني مودتهم للمؤمنين أقرب من اليهود والمشركين. وهذه الآية خاصة في وفد نجاشي القادمين عليه من الحبشة، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا، فليست الآية عامة في النصارى، وإلا قد واجه المسلمون من النصارى كالحملات الصليبية ما لم نواجهه من اليهود ومن غيرهم. فالنصارى هم من يعني أكثر قتلا، أكثر قتلا من غيرهم، لكن المراد بالآية جماعة خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بسبب أن منهم قسيسين يعني علماء ورهبان أي عباد، وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما استكبر اليهود وأهل مكة. وقلنا أن هذه الآية نزلت لجماعة خاصة من النصارى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سمعوا، هؤلاء الجماعة جماعة خاصة من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجردوا للحق فعلموا أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد هو الحق. يقولون ربنا آمنا صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقربين، المقربين لله سبحانه وتعالى بسبب تصديقهم اكتبنا معهم. لما عيرهم أقوامهم قالوا ردا عليهم: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، أي القرآن، يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجوب، يعني يقتضي وجود القرآن وهو صدق أن نؤمن به، ونطمع بإيماننا أن يدخلنا ربنا في الآخرة مع القوم الصالحين، أي المؤمنين، يدخلنا الجنة معهم. قال الله سبحانه وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا لما ماتوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إذا ماتوا وبعثهم الله خالدين فيها، إذا دخلوا فيها يخلدون. وذلك جزاء المحسنين، المؤمن الذي يؤمن بالله ويصدق هذا جزاؤه. ثم ذكر، لما ذكر الفريق الأول وهم أصحاب الجنة، ذكر الفريق الآخر وهم الكفار، والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، هذه نزلت لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، هذا من الاعتداء، تتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يحب المعتدين، المتجاوزين لشرع الله سبحانه وتعالى. وكلوا مما رزقكم الله، هذا الذي خلقه الله، خلقه الله لنا، الحلال قد خلقه الله لنا، وأكل الحلال لا ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإذا آمنتم بما بشرع الله سبحانه وتعالى فاعملوا به ولا تتجاوزوا حدوده. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد، كأن يقول الرجل لا والله وبلا والله، تخرج من غير قصد. واللغو في القرآن على معاني: المعنى الأول اليمين الذي لا يعقد عليها، لا يعقد عليها القلب، يعني تخرج من غير قصد، كما في الآية التي أمامنا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الثاني للغو القول الباطل كالشتم والأذى، قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. المعنى الثالث ما يجري من الرفث والكلام المرذول عند شرب الخمر، كما قال في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني إذا حلفتم عن قصد، تعقد اليمين أي تحلف عن قصد، أما إذا حلفت من غير قصد فلا يؤاخذك الله سبحانه وتعالى. فإذا حلفتم عن قصد فكفارته، متى؟ إذا خالفتم اليمين، حلفت ألا تدخل هذا البيت فدخلت البيت، فكفارته إذا خالفت اليمين الذي يسمى الحنث، إذا حنثت يعني خالفت اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، يعني تقريبا 1.5 كيلو تقريبا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني ليس بأغلى الطعام ولا أردى الطعام، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم كذلك من أوسط ما تعطون أهليكم، يعني لا تشتري مثلا ثوبا ذا ثمن يعني عالي جدا ولا ثمن رديء جدا، وسط من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تحرير رقبة. إذن الذي يحلف مخير بين ثلاثة أشياء: الأول إطعام 10 مساكين، الثاني كسوة 10 مساكين، الثالث تحرير رقبة. رقبة أي مؤمنة. تحرير رقبة بمعنى تجد شخصا عبدا يباع ويشترى فتشتريه وتقول أنت حر، هذا معنى تحرير رقبة. إذن أنت الذي يحلف مخير بين ثلاثة الأمور، يفعل أيهما شاء، فإن لم يستطع ما يقدر على الأولى ولا الثاني ولا الثالثة ينتقل إلى الصيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام وهذا غلط، قبل الصوم الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة. فمن لم يجد ما ذكر فصيام، فعليه صيام 3 أيام، هذه كفارة، وثلاثة أيام تكون متتابعة على القول الراجح. ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم، يعني وخالفتم. واحفظوا أيمانكم، فلا ينبغي لك أن تنكث اليمين ما لم تكن على فعل بر. يعني مثلا لو أن شخصا حلف، قال لو أن شخصا حلف بأنه لا يزور عمته، الواجب عليه أن يزور ويكفر. إذن تحفظ يمينك ما لم تكن قد حلفت على بر أو إصلاح بين الناس. كذلك مثل ما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم آياته غير هذه الأحكام لعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك.
4: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر.
3: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص أتى نفرا من المهاجرين الأنصار فأكل معه عندهم وشرب الخمر قبل أن تحرم، فقال: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل بيعني شيء لحي جمل فضربه فجدع أنفه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، المسكر الذي يخامر العقل ويغطيه، إنما الخمر والميسر، وهو من أنواع القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام التي تكلمنا عنها سابقا، يكتبون في بعض الخشب أو الجلد أو الورق أذهب والثاني لا تذهب، أمرني ربي لم يأمرني ربي، وهكذا، هذه تسمى الأزلام. رجس يعني خبيث مستقذر من عمل الشيطان، هو الذي زينه لكم. هل هو الذي عمله؟ لا، هو الذي زينه فنسب إلى الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوه. الآن ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ثم قال فاجتنبوه. اجتنبوه أي اجتنبوا الرجس، اجتنبوا الرجس. فالرجس واقع على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال اجتنبوا الرجس، يعني اجتنبوه أن تفعلوه لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وكذلك الميسر. أما وقوع العداوة والبغضاء في الخمر فعلى ما ذكرنا القصة السابقة، لأن العقل يذهب. وأما في الميسر فأحيانا كان الرجل يقامر على أهله وماله فيغلب فيبقى حزينا سليبا، فينظر إلى ماله في يد غيره فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء. ويصدكم بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. خص الذكر، ذكر الله والصلاة لعظمها. فهل أنتم منتهون عن اتيان الخمر والأمور التي ذكرها؟ فقال جماعة انتهينا. فهل أنتم منتهون بمعنى انتهوا؟ لذلك لما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمر الخمر والميسر وغيرهما، احذروا المعاصي أن تفعلوها. فإن توليتم عن طاعة الله وطاعة الرسول، توليتم عن الطاعة واتخذتم المعاصي، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، البلاغ البين. وأما جزاؤكم فعندنا في الآخرة. نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر، كانت مباحة في أول الأمر، فلما حرمت قال ناس كيف بأصحابنا وقد ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم. إذا ما اتقوا المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات في حياتهم، إذا ما اتقوا تركوا المحرمات في أول الإسلام وآمنوا ثبتوا على إيمانهم وعملوا الصالحات، ثم اتقوا الله هي المحرمات وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا كررها للتأكيد وأحسنوا العمل، والله يحب المحسنين. فإذا أحب الله سبحانه وتعالى قوما يعطيهم الجزاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا، ذكروا شيئا في سبب نزولها، ونقول لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء يرسله لكم من الصيد تناله أيديكم، يعني تأخذونه بأيديكم، وهي الصغار من الصيد، صغار الطيور وصغار الصيد، ورماحكم الكبار التي تهرب تنالونها بالرماح، ليعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن معناه ليظهر الله لكم من يخافه بالغيب، غائب، يعني من يخاف الله سبحانه وتعالى وهو غائب، يعني وهو لا يراه أحد، فيجتنب الصيد وهو لا يراه أحد. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد النهي عنه، فاصطاد فله عذاب أليم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. البلاء في القرآن على معاني. المعنى الأول الاختبار، كما في الآية التي أمامنا، ليبلونكم الله بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المعنى الثاني بمعنى النعمة، البلاء بمعنى النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة. إن هذا لهو البلاء المبين أي النعمة العظيمة. المعنى الثالث البلاء بمعنى الكشف، يوم تبلى السرائر، يعني تكشف السرائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بحج أو عمرة. الصيد بخلاف مثلا الغنم ليس بصيد، الصيد هو الذي يهرب منك كالطيور وبعض البهائم التي تهرب، هذا يسمى الصيد، وهذا الأحكام يعني تفصيلها في الفقه. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، قتل الصيد وهو متعمد، فجزاء يعني فعليه جزاء، هو ما هو الجزاء؟ مثل ما قتل من النعم، يعني شبيهه في الخلقة، يحكم به ذوى عدل، يحكم به يعني بالمثل، تقدير المثل، يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة، يميزان الأشياء بشباب بما تشبه. مثاله قالوا نعام صيد، لو صاد نعامة عليه بدنة، لو صاد قالوا بقر الوحش
5: بقر الوحش اللي هو مثل يعني هو نوع من أنواع الغزلان لكن حجمه كبير، فيسمونها بقرة يعني بحجم البقرة كبيرة، لكن هي نوع من أنواع الغزلان. قالوا بقر الوحش ببقرة، يعني عليه يعني ما يشبه الصيد. قال فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة. هذا إذا ذبحت فيبلغ الكعبة، بمعنى يبلغ الحرم، يكون لأهل الحرم فيذبح ويوزع على أهل الحرم، هذا معنى هديا بالغ الكعبة، ليس معناه أنك تذبح عند الكعبة، وإنما المراد الكعبة هنا الحرم. الحرم يعني يذبح هذا الجزاء، مثل لو وجب عليك بدنة فتذبح هذه البدنة وتوزعها على مساكين الحرم، أو كفارة أو عليه، يعني هو مخير بين أن يذبح المثل أو عليه كفارة،

يخرجها يعني إطعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. ينظر، قالوا الصيام مقداره، بعضهم يقول عن كل مد يوم، وهذا كبير جدا. يعني ينظر مثلا الإبل كم فيها من مد من الرز، كم فيها من كيلو من الرز، فعن كل كيلو يصوم يوم، وهذه أيام كثيرة جدا. وبلا شك لا أحد يفعل هذه الطريقة، هذه الطريقة. وبعضهم يقول أن الصيام لا يتجاوز 3 أيام، والله أعلم. قال: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال، يعني عاقبة، جزاء وبال أمره، جزاء ما فعل. ثم قال: عفى الله عما سلف من القتل قبل التحريم، ومن عاد إلى الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، عفى الله عما سلف من قتل الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم فينتقم الله من، والله عزيز غالب على أمره ذو انتقام ممن عصاه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، سواء كنتم حلالا أو محرمين، صيد البحر، يعني تصيدوه، يعني بمعنى أن تأكلوه. وصيد البحر ضابطه هو ما لا يعيش إلا في البحر، مثل السمك، بخلاف الذي يعيش في البحر وفي البر، وهذا على تفصيل في الفقه. قال: وطعامه، الصيد علمناه مثل السمك ونحوه، طعامه، طعام البحر هو ما يقذفه ميتا، البحر يقذف السمكة قد ماتت، فهذا يجوز لنا أن نأكل بشرط ألا ينتن، ألا يفسد. وطعامه متاعا لكم، يعني تأكلونه، وللسيارة، يعني وكذلك المسافر الذي يسير يتزود منه. وحرم عليكم صيد البر، صيد البر هو ما يعيش في البر فقط، مثل الحمامة، مثل الطيور ونحو ذلك. صيد البر يعني المتوحش المأكول منه. ما معناه حرم عليكم صيد البر؟ أن تصيدوه ما دمتم حرما، فلو صاده حلال يجوز. الله سبحانه وتعالى قال: ما دمتم حرما. أما إذا صاده حلال للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله، وهذا على تفصيل في الفقه. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، اتقوا الله أن تخالفوا أمره، فإنكم إليه تحشرون في الآخرة. قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى قال: طعامه متاعا لكم وللسيارة. الطعام في القرآن له معاني. المعنى الأول: كل ما يطعم منه يؤكل. قال الله سبحانه وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فإذا طعمتم فانتشروا، الذي أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يؤكل. المعنى الثاني: السمك الميت الذي يلفظه البحر. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. المعنى الثالث: الطعام، أي الذبائح. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المعنى الرابع: الطعام بمعنى الشراب. قال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، في سورة البقرة. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني شربوا الخمر قبل تحريمها. يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي المحرم، قياما للناس، يعني أمر دينهم وأمر دنياهم يقوم على هذه الكعبة، البيت الحرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الناس هنا بمعنى أهل مكة، قياما لهم، يعني تقوم مصالحهم

0: بسبب وجود هذا البيت، بسبب أنهم لا يتعرضون لهم الناس، لأن هذا المكان حرم، فصار قياما لهم، قامت مصالحهم الدينية والدنيوية قياما للناس. كذلك الشهر الحرام جعله الله قياما لهم، فلا يتعرض لهم الناس، يعيشون الناس بأمن من دون قتال. والهدي كذلك، إذا أهدى الشخص هديا فلا يتعرض له، هذا قيام، فيه قيام مصالح. والقلائد كذلك، الإبل تقلد، يعلق عليها، بأن هذا إشارة إلى أنها للحرم، للحرم، هذه معنى القلائد. إذن هذه البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذا جعله الله قياما للناس، تقوم مصالح الناس بهذه الأمور. ذلك الجعل الذي جعله الله قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك أن جلب لكم المصالح ودفع عنكم المضار، فهذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه المخالفين لأمره، وأن الله غفور لأوليائه، رحيم بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ يبلغ لكم. الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ما أنت عليهم بمسيطر يا رسول الله، ما أنت عليه بمسلط، أنت ليس عليك إلا البلاغ، وكذلك الداعية ليس عليه إلا البلاغ. والله يعلم ما تبدون، تظهرون من العمل، وما تكتمون، أي تخفونه من الأعمال. المعنى: يجازيكم الله سبحانه وتعالى على ما تبدون وعلى ما تخفون. قل لا يستوي الخبيث، الخبيث هنا المراد به الحرام، والطيب المراد به الحلال. ولو أعجبك، يعني سرك، كثرة الخبيث وجماله، فاتقوا الله في ترك هذا الخبيث. ولو أعجبكم يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، لعلكم تفلحون، أي تفوزون في الآخرة، إن عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية نزلت خاصة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان القرآن يتنزل، أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة التي لا داعي لها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من مشقة، فلا ينبغي لكم أن تتعنتوا في السؤال كما تعنت غيركم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ليس معناه أنك لا تسأل أهل العلم، هنا نهي عن السؤال الذي لا ينبغي أن يسأل من باب التعنت. يعني إذا سألتم عن أشياء تعنتا في زمن ينزل فيها القرآن، قد ينزل الله عقوبة لكم بسبب أفعالكم أشياء يعني تسوءكم، تندموا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها، يعني عن مسألتكم لا تعودوا لها. والله غفور حليم، غفور لمن تاب، حليم بأن لم يوقع العقوبة عليكم. قد سألها هذه الأمور، الأشياء التي لا ينبغي، سألها قوم من قبلكم، سأل مثل اليهود تعنتوا مع الأنبياء فأجيبوا ببيان الأحكام، فصارت هذه من باب العقوبة لهم، ثم أصبحوا بها كافرين. ومع ذلك أصبحوا، يعني صاروا بهذه الأسئلة كافرين، بأنهم تركوا العمل بما سألوا عنه. ما جعل الله، يعني ما شرع الله، لم يشرع الله من بحيرة، البحيرة التي يعني إبل أو غنم يمنع درها للطواغيت، للأصنام، فلا يحلبها أحد من الناس، هذه البحيرة السائبة، هي الإبل أو الناقة أو نحوها يسيبونها يتركونها لآلهتهم لا يُحمل عليها شيء. هذه السائبة. الوصيلة، الوصيلة الناقة البكر، يكون أول نتاجها أنثى، ثم النتاج الثاني أنثى، هذه يسمونها وصيلة، وصلت أنثى بأنثى. ماذا يفعلون بها؟ هذا يجعلونها للأصنام، يسيبونها للأصنام الوصيلة. والحام، الحام قالوا فحل الإبل، إذا بدأ ينزو على الناقة يعني أشياء معدودة، بعد ذلك يجعلونه للطواغيت يعفونه عن أن يحمل عليه شيء، قالوا الحام محمي. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، الله ما شرع هذه الأمور، لكن هؤلاء يكذبون، وأعظم ذلك أن ينسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون أن هذا افتراء وأنه تقليد لآبائهم، ليس لهم فيه دليل على أن الله شرع هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا، قيل للذين حرموا البحيرة وحرموا أشياء ونسبوا هذا التحريم إلى الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى حكم الله من التحليل والتحريم بخلاف ما فعلتم، قالوا حسبنا، يعني كافينا، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: أولو كان آباؤهم، هل يجعلون آباءهم حسبهم يعني كافيهم، ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق؟ فهذا استفهام للإنكار. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني احفظوا أنفسكم، قوموا بمصالح أنفسكم من القيام بدين الله ومصالح الدينية والدنيوية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا قمتم بمصالح أنفسكم، ومن أعظم مصالح النفس أنك تأمر وتنهى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ألزموا أنفسكم شرع الله سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم، فالله سبحانه وتعالى قال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالمهتدي هو الذي لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لم يهتدي. قال من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا أنتم وهم، فينبئكم يوم القيامة، يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيفية الشهادة، كيفية الوصية. إذا الشخص حضره الموت يريد أن يوصي: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهود، أحكام شهود، الشهود عند حضور الموت، وهذا الرجل سيوصي. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت أسبابه حين الوصية، هو سيوصي وأنتم شهود. كم الشهود؟ اثنان ذوى عدل منكم، يعني ليشهد اثنان ذوى عدل منكم، أي عدول. قال اثنان ذوى عدل منكم، هذه الخيار الأول من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم، إن أنتم ضربتم، يعني سافرتم في الأرض فدخلتم في بلد ليس فيها مسلم فأصابتكم مصيبة الموت، في هذا الحال تحبسونهما، تحبسون من؟ توقفون الشاهدين. يقول الله سبحانه وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، تأخذونهما. الآن هذا مات، الرجل مات وأوصى، وهؤلاء يقولون نحن الشهود، تحبسوا تأخذون الشهود من بعد الصلاة، قالوا صلاة العصر لأنها معظمة، فيقسمان بالله، يحلفان حلف أيمان مغلظة، متى؟ إن ارتبتم، شككتم في الشهود، إن ارتبتم في الشهادة، ماذا يقسمان بالله؟ يقولان لا نشتري به ثمنا قليلا، أيمان مغلظة، لا نشتري بالله بحلف بيمين الله ثمنا قليلا عوضا، يعني لن نحلف ونكذب لأجل أن نأخذ مالا معينا، ولو كان ذا قربة، ولو كان المشهود يعني المشهود له ذا قرابة منا، لن نأخذ شيئا ولا نكتم شهادة الله. هذه تابعة لطريقة الحلف للشاهدين، ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بها، إنا إذا كتمناها لمن الآثمين. الله سبحانه وتعالى قال إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب في الأرض الآية السابقة قال إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الضرب في القرآن له معاني، المعنى الأول الضرب أي السيل، مثل الآية التي أمامنا إن أنتم ضربتم في الأرض، وقال تعالى إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني الضرب باليد، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني يصف، وضربنا لكم الأمثال، وصفنا لكم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، قال الله سبحانه وتعالى وضربت عليهم الذلة، يعني جعلت عليهم الذلة. نرجع للآية، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر اطلع، بعدما حلف بعد العصر أنهما صادقان، قال الله سبحانه وتعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما، هؤلاء الشهود عثر بعد حلفهما على أنهما استحق إثما، يعني عرف عنهم الكذب في الشهادة، ما الحكم؟ فآخران يقومان مقامهما، في توجيه اليمين عليهما، يوجه اليمين على الورثة من الذين استحق، يعني صار الوصية استحق عليهم، يعني لهم، يعني الورثة الوصية لهم، الوصية لهم من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني اثنان أوليان بالميت، يقال مثلا هذا أولى بالميت وهذا أولى بالميت، فإذا جمع قال أوليان بالميت، قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني استحق يعني الحق لهم، عليهم يعني لهم الأوليان بالميت، ماذا يفعلان؟ فيقسمان بالله، الآن هم يتهمون الشاهدين، يقسمان بالله على خيانة الشاهدين ويقولان لشهادتنا يميننا أحق، يعني أصدق من شهادتهما، أي من يمينهما، وما اعتدينا، يعني ما تجاوزنا الحق في اليمين، إنا إذن لمن الظالمين، هذا يظلم الذي يعتدي بالشهادة، فهنا يحكم القاضي بعد ذلك برد الشهادة. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة والأوصية، قال ذلك أدنى يعني أقرب أن يأتوا، يعني الشهود الأوصية، بالشهادة على وجهها، يعني أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها التي تحملوها من غير تحريف، من غير تبديل، من غير خيانة، من غير كذب، أو يخافوا أن ترد أيمانهم، كذلك أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمانهم على الورثة فيحلفون على خيانتهم وكذبهم. فإذن هذا هو الحكم في هذه المسألة. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله بترك الخيانة بترك الكذب واسمعوا، واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا، ما تؤمرون به سمع قبول، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، لا يهديهم سبل الخير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر.
0: التفسير على يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال: يا أبا بكر، لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد آمن علي في نفسه وماله من أبي بكر ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب، فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كم من مسألة تحير القلب، وكم سؤال يبحث عن جواب. في ميزان الشرع تتضح الأمور وتجلى الأحكام بنور الوحيين. مسائل وأحكام، برنامج أسبوعي جديد يأخذ فيه فضيلة الشيخ أبو الحارث عبد الرحمن عاطف ليجيب عن تساؤلاتكم ويوضح لكم ما استشكل من أمور دينكم.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: مسائل وأحكام. كل أحد الساعة 11:20 ظهرا، ويعاد كل اثنين في نفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فالعلم نور، والفقه في الدين خير يراد.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم.
3: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: صوب الصم.
1: الوقت سريع التقضي، أبي التأتي، لا يرجع مطلقا، والعاقل من يغتنم وقته ولا يضيع لحظة منه في غير ما ينفعه. وقد حرص سلفنا الصالح رحمهم الله على حفظ أوقاتهم أيما حرص. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. فهلا حرصنا على استغلال أوقاتنا فيما ينفعنا؟ آية وعظة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
4: نقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين وما تيسر له من سورة الأعراف.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ محمد بدر حسين، وقد تلا ما تيسر له من سورة الأعراف. هذه ذاعة نور عدل القرآن الكريم، ترحب بكم مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم إلى المادة التالية.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
4: فيصل بن جذيان العتيبي،
2: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء جاء يعلم الناس دينهم، رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. هذه الحلقة يصحبني فيها خالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا. مستمعي الكرام، هذه الحلقة سنتحدث عن

0: فيه، وكأن الشريعة تقول لكل إنسان ماذا تريد، هذا طريق يناسبك. مجموعة من التساؤلات والمحاور راح نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي. دعوني باسمكم جميعا أرحب به شيخ محمد، هلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله وبياك.
0: كما ذكرت لك شيخ محمد أن اليوم الحديث عن كثرة طرق الخير، فمن أي مكان تريد أن نبدأ؟
1: ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الموضوع الذي ذكرته كثرة طرق الخير أيضا فيه شعب كثيرة جدا، فنحتاج إلى وقت طويل، لكن إن شاء الله نلخص ونكتفي ببعض الشيء عن بعضه، وأسأل الله يجعل في ذلك البركة للجميع.
0: وربما نعود للذي لم نذكره في حين آخر إن شاء
1: ربما
0: الله.
1: نعم، كان في ذهني آية وحديث، ولكن طرأ لي الآن حديث في صحيح البخاري سأذكره ثم أعرج على ما كان مزورا قبل ذلك.
0: جميل.
1: الحديث الذي طرأ في ذهني الآن هو حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو من طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة. ذكرت الطريق لأني سأرجع إليها بعد قليل. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة، رواه البخاري.
0: يا سلام.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن الإنسان يدخل الجنة بخصال كثيرة وأعمال كثيرة من أعمال الخير وخصال الخير، وهذه الخصال ليست فقط الصلاة والزكاة، نعم هذه منها ومن أشرفها ومن أهمها، لكن أيضا ربما يكون الإنسان عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الذنوب، عنده بعض التساهل، فيعمل ببعض الأعمال التي ربما يظنها يسيرة وهي عند الله عظيمة، ويكون سبب دخول الجنة أنه عمل بهذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم هناك 40 خصلة، يعني 40 شيء، 40 عمل، من عمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، لابد أن يكون هناك إيمان، تصديق، احتساب. إيمانا كما في الأحاديث المشهورة، إيمانا واحتسابا، فنحن نصدق أن الله عز وجل وعدنا، ولأننا نصدق ونؤمن ونوقن نعمل ونرجو، فإذا حصل هناك تصديق ورجاء فإن المسألة قد اكتملت، والقبول من الله محقق بإذنه وفضله سبحانه وبحمده.
0: وهذا أيضا تدل على فضل الله، أنه أحيانا قد تكون عادات أن تكون تفعلها، فتأتي الأحاديث توجهك أنقل هذه العادة بالتصديق
1: إلى عبادة، إلى عبادة ونية صالحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك أعمال كثيرة، 40 عملا، ما هي يا رسول الله؟ قال أعلاها منيحة العنز.
0: أعلاها
1: بمعنى ما دون ذلك أيسر،
0: بسيطة،
1: أيسر منها، ومع ذلك تدخل الجنة.
0: يا سبحان
1: طيب
0: الله.
1: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم منيحة العنز؟ لأنه شيء عندهم دارج، ولأنه شيء يعني محدد، فبإمكان الإنسان أن يقيس ما دونه
0: الحين الناس
1: من الدرجة.
0: منيحة العنز لازم نقول مش المنيحة.
1: المنيحة العنز أنا أتوقع فعلا أن الناس ما يعرفونها، لكن أنا على يقين أني لو سألت واحد من كبار السن في طبقة والدي رحمه الله ووالدتي ووالدك رحمه الله ووالدتك مثلا، فإن
0: مألوفة عندهم،
1: فإنهم يعرفونها،
0: مألوفة جدا،
1: معروفة،
0: ويحدثوننا دائما بقصصها.
1: طيب أنا الآن سأتقمص دور المقدم وأنت الضيف، ما هي منيحة العنز يا الشيخ طلال؟
0: يعني منيحة العنز اللي كانوا يحدثني يعني عن أنه جد أبو الوالد،
1: نعم،
0: كانوا ناس فقراء، فكانوا ناس من قرابتهم وجماعتهم عندهم غنم حلال، فلما يجي وقت الربيع زي كذا وتولد الماعز يعطوني، يقول خذ يا عبيد 2 3
1: اجعلها للبن،
0: ايه تمن،
1: نعم.

0: يتمنحوها ويوتوم نعم. كذا ويهتمون فيها
1: يتمنحوها، هذه واضح أنها مدروسة بشكل جيد. فعلا هذا يقول خذها يا فلان وتمنحها، بمعنى أنك الآن عندك
0: يعني تكافل اجتماعي،
1: نعم عندك مجموعة من الماعز أو الإبل أو البقر، وجارك لا يملك من ذلك
0: أو
1: شيء
0: قريبك
1: أو قريبك أو واحد من الناس، فتقول يقول إذا جاء وقت الربيع والخصب وصارت
0: ما تكلف
1: لأنه لو حطها عنده في وقت غير الخصب والربيع تكلف أصلا لن يستطيع أن يعني يرعاها، لكن إذا كثر الخير ونبتت الأرض وازدانت الأمور
0: يبقى يخطي معها بس يمشي معها
1: ويرعاها. نعم يقول خلها عندك هذه ثنتين أو ثلاث أو أربع أو واحدة مثلا، فاجعلها عندك مدة الشتاء مثلا والربيع واستفد من حليبها وكذا، وبعد عدة أشهر مثلا ترجع إلى صاحبها فهي منحة في وقت محدد.
0: سبحان الله.
1: هذه كانت معروفة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعروفة إلى يوم الناس هذا.
0: صحيح.
1: يمكن الآن في آخر 20-30 سنة يمكن قلت، لكن عند آبائنا وأجدادنا معروفة جدا. قال تمنحها أو مثلا منح إياها أو ما أشبه ذلك.
0: الحين يظهرون لا زال في بعض القرى لو رحنا حنجد هذه الأشياء.
1: نعم.
0: وهي جميلة، شوف يعني الرحمة التي بين بعضهم. نعم. يعني لا يبقى فلان جيعان ولا كذا. نعم. نعطيه متمنى.
1: نعم هو الرحمة بين الناس هذه خصلة إنسانية عززها الإسلام، وكلما كان الناس أقرب إلى الفطرة كانت الرحمة موجودة عندهم. لذلك الآن أنا تذكرت كلمة، تعرف المفكر هذا المصري يسمونه فيلسوفا وهو الحقيقة عنده علم في هذه المجالات، اللي هو عبد الوهاب المسيري رحمه الله تعالى، من أشهر المفكرين في العصر والفلاسفة العرب. كان عنده كلمة مشهورة جدا اسمها التراحم والتعاقد.
0: والتعاقد.
1: أي نعم. يقول كنا في السابق عندنا تراحم والآن صار عندنا تعاقد. ذهبت كثير من مظاهر التراحم وحل التعاقد. وش تعطيني؟
0: وش أعطيك؟
1: وش أعطيك؟ هذا تعاقد. وش أستفيد منك؟ وش تستفيد مني؟ في السابق يقول لا ما كان كذا.
0: النفعية جاءت.
1: النفعية. الآن طبعا النفعية لها أصول لا شك، يعني وفلسفات قديمة وتطرقت إلينا بسبب هذا الانفتاح الكبير.
0: هو يريد المعاني السامية العظيمة.
1: أي نعم. حتى عند الأوروبيين في السابق كان التراحم موجودا أكثر من الآن. الآن تلك البلاد كثير منها نفعية جدا، وبعض البلاد الشرقية حتى أكثر إغالا في هذا، بمعنى أن الإنسان لا يمكن، حتى ربما لو تقول لك كم ساعة يقول أصلا ليش تسألني، ليش تأخذ من وقتي، ليش تكلفني أني أنظر إلى ساعتي وأعطيك، أنا ما بيني وبينك أي نفع. أنا رأيت ذلك في بعض الشعوب ولن أسميها.
0: هذه الرحمة،
1: هذه الرحمة والذي كان يشير إليها المسيري رحمه الله. يقول التراحم كان شائعا، حل محله الآن التعاقد. ولا شك أن التراحم لا زال موجودا، لكن من الواضح أنه تلاشى إلى حد،
0: وينبغي أن يعود.
1: وينبغي أن يعود. نعم. فأقول إن هذا الحديث يدل على
0: أقل منيحة العنشاء. إيه نعم. إيه نعم. إذا ما دونها في أشياء.
1: إيه نعم. ذكرت أنا طريق هذا إسناد هذا الحديث عن حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو. أحد رواة الحديث هو حسان بن عطية، يقول عددنا ما دون منيحة العنز. يقول نريد أن نستنبط،
0: هو عصف ذهني،
1: عصف ذهني عشان نعرف ونستفيد عشان إيه. نعم. يقول فبلغنا 15 خصلة، وفيه زيادة.
0: ورسول قال 40.
1: إيه نعم. قال منها رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق، وأشياء كثيرة جدا لو أن الإنسان
0: استقصى
1: واهتم فإنه سيجد الطرق الموصلة إلى الجنة. مثل ما تفضلت يا شيخ طلال، مسألة كثرة طرق الخير، الله عز وجل سمى نفسه الكريم ووصف نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، ولما علم الله عز وجل أن بعباده إليه حاجة وأنهم مفتقرون إليه لا غنى لهم عنه، يريدون فضله ويطمعون في عطائه ونواله ويرغبون في القرب في الزلفى منه، فتح لهم أبوابا كثيرة مشرعة ليدخلوا منها إلى فضله وإلى رحمته وإحسانه ورضوانه، وعددها سبحانه وبحمده ونوعها لئلا يمل هؤلاء المحبون. لو كانت الأعمال قليلة يمل الإنسان وربما يصعب عليه وكذا، وسهلها لكي لا يتثاقلوا فيحرموا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الزكاة، فلما حدثهم عنها سأله الصحابة عن الإبل والخيل فأخبرهم بحقها وأجرها، ثم سألوه عن الحمر وهي الحمير أجلكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي في الحمر شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه قاعدة من الله تبارك وتعالى،
0: مثقال ذرة ستعطى.
1: وهذا الجواب تقعيد مفيد لمسألة عظيمة ذات شعب متكاثرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للسائل أن الله عز وجل قد جعل على نفسه أن يعطي كل ذي حق حقه، فمن عمل صالحا فسوف يراه، ومن عمل سيئا فسوف يراه، وما ربك بظلام للعبيد. طبعا طرق الخير التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كثيرة يعني بالغة الكثرة، من مثل مثلا حديث
0: ما دام نبدأ مثل أطلع الفاصل وأرجع لك.
1: نعم سلمك.
0: فاصل يسير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل، حياك الله شيخ محمد. احنا وقفنا عند الأمثلة وكثرة طرق الخير، أعطنا بعض الأمثلة، شوقنا، سهل علينا.
1: نسأل الله أن يرحمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يحسن نياتنا ويعيننا على العمل الصالح. آمين. اللهم صل وسلم على محمد. من أشهر ما في الذهن وما يذكر في مثل هذا المقام حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها. الموق هو الحذاء. فاستقت له.
0: من
1: هي بغي؟
0: ايش يعني بغي؟
1: نسأل الله العافية. زانية متمرسة على البغاء، وليست مرة ولا مرتين، وإنما هي
0: إذا ما تسمون الآن بايعة الهوى.
1: أعوذ بالله. نعم. وضعها يعني وضعها من أسوأ الأوضاع،
0: بمعنى عند الناس هي لا يرون إلا سوادا فيها. لا يرون فيها يعني بصيص خير،
1: وحق لهم أن يروها. صحيح. بهذا. صحيح. لكن العجيب أنه الله. لما أرادت وجه الله تبارك وتعالى رحمت، وأرادت وجه الله فذهبت إلى البئر، لأن الكلب أكرمك الله لا يستطيع أن ينزل إلى البئر. فأخذت بحذائها شيئا من الماء. إيه نعم. فسقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فغفر الله لها. سبحان الله. امرأة زانية معروفة بالبغاء عملت عملا صالحا أخلصت لله فيه فغفر الله ذنوبها. فما ظنكم، ما ظني وظنك، ما ظن المستمعين والمستمعات بمن رحم مؤمنا مسكينا ففرج عنه كربة، أو نفس عنه شيئا من الهم، أو قضى عنه الدين، أو أطعمه وسقاه. إذا كان إطعام الكلب أو إسقاء الكلب فيه كل هذا، فكيف بالمسلم؟ كيف بالمحتاج من أهلنا، من أقاربنا، ممن نعرف من المسلمين؟ هذا أعظم بكثير.
0: كيف هذه المرأة هي صح صدقت وأخلصت. نعم. ووقر في قلبها الرحمة فأعطيت ففاض عليه هذا الثواب. طب لو كان الإنسان التقي النقي وأيضا أخلص وعمل العمل الله، كيف ستكون الفيوض؟
1: نظن أنه سيكون أعظم وأعظم بفضل الله تبارك وتعالى. وأيضا مثل هذا العمل الذي يعد يسيرا لكن أثره وفضل الله عز وجل على صاحبه كبير، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية موضحة: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. غصن شجرة في طريق، أخذ من هذا الرجل يمكن دقيقة ولا أقل ولا أكثر، نحاه
0: كسر ورمى عليه،
1: يريد أن يقي المسلمين شره، يريد أن يحصل على ثواب الله عز وجل،
0: لا يريد أن يؤذى أحد، هذه معناته رحمة كبيرة في قلبه.
1: نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فأدخل الجنة.
0: الله،
1: نرجع إلى حديث من عمل بأربعين خصلة
0: يحط هذه معها.
1: نعم هذا ربما تكون منها، بل هي منها
0: وهي بسيطة جدا.
1: نعم الرجل، هذا الرجل وتلك المرأة البغي لم يتعامل مع مخلوق يعتريه الضعف والفقر والبخل، وإنما كانت معاملتهما مع خالق كريم عظيم يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالأعمال ولو قلت لينميها لهم ويدخلهم بها جنات النعيم. هناك أعمال أريد أن نذكرها على عجالة، يمكن عندنا 10 دقائق
0: تقريبا
1: أو نحوها. مثلا وهذه أنصح بها الشباب بالذات الذين يخرجون للبر مثلا
0: هذه الأيام.
1: أي نعم، هذه أيام مناسبة لذلك، وكذلك في الاستراحات وما أشبه ذلك، وهو التنافس على الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه إني أراك تحب الغنم والبادية،
0: راعي بر
1: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذن للصلاة فإنه لا يسمع مدى صوتك من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة.
0: يا سلام.
1: فلذلك نتنافس نحن سواء على الأذان في مساجدنا أو في خروجنا للبر أو في أي مكان يؤذن فيه، أنا أكون أنا المبادر لأن أجره عظيم وفضله عند الله كريم. من الأعمال التي أريد أن أشير إليها ما أدرك به الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه المنازل العالية في جنات النعيم. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام.
0: أرجى يعني أفضل عمل. نعم. في ظنك يا بلال.
1: شيء ترجو به،
0: تحس أنه هذا أفضل عمل في حياتك.
1: نعم. طيب ليش سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله ليعلم الأمر الذي أوصله إلى أعالي الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف أو دف نعليك بين يدي في الجنة.
0: يا سلام.
1: لما يعني كأنه سبق النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا في الجنة لما النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليها. فقال بلال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر مرة في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك ما كتب الله لي أن أصلي.
0: كيف يعني أشرح لنا؟
1: طيب في رواية لابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان معتادا على عمل صالح قرره النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة. كل ما توضأ سواء توضأ لينام أو توضأ مثلا لأنه نقض وضوءه، ينبغي أو يستحب للإنسان كلما انتقض وضوءه أن يتوضأ، وليس ذلك بواجب وإنما هو مستحب. إذا توضأ الإنسان فإنه يستحب له أن يصلي ركعتي الوضوء
0: إذا أراد أن ينافس على ما عند بلال،
1: إذا كان يريد هذا الفضل الوارد في هذا الحديث.
0: لأنه يعني ليس سهلا ترى أن يحافظ الإنسان على هذه الطريقة دائما في ليله ولا في نهاره.
1: هي ليست سهلة من ناحية،
0: عفوا، ليست صعبة لكن أيضا ليست سهلة.
1: إيه نعم، يعني هي
0: المداومة،
1: هي المداومة تحتاج. لكن ممكن نتلمس السبب الذي جعلها عظيمة عند الله عز وجل،
0: اللي هو مثلا
1: الذي هو أن هذا الإنسان متعلق دائما بالله.
0: يا سلام.
1: هذا ما يقول والله أذن أنا أروح أصلي، هذا ما يقول مثلا في رمضان أنا أهتم، لا، هذا كل وقته متعلق بالله. يقول كلما نقضت وضوئي توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين.
0: وإذا ندل على تعلق ممكن بالصلاة
1: أو أربع. إيه نعم. تعلق بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، دائما يحب مواضع السجود، يحب الصلاة، يحب الخير. فهذه لفتة أريد من نفسي، من إخواني، من أخواتي أن يعملوا بها، عسى الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا الأجر. كلما نقضت وضوءك فجدد، وكلما توضأت فصل ركعتين أو أربعا أو أقل أو أكثر من أربع، فإنك إذا صليت ركعتين بعد كل وضوء يرجى لك أن تكون سابقا إلى الجنة،
0: يا رب.
1: وليس من أهل الجنة فقط، وإنما سابق إلى الجنة،
0: وهي عمل يسير سبحان الله.
1: نعم، شيء عظيم جدا. من الأشياء، من الأحاديث التي أيضا تذكر في هذا المجال وهو خاص بالرجال، أبي بن كعب رضي الله عنه حدثنا عن رجل قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة مع البعد،
0: ما تفارق صلاة الجماعة
1: أبدا، دائما مع الجماعة. فقيل له يا فلان لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، رمضاء شدة الحر في الظهر مثلا، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أنا مبسوط أني بعيد عن المسجد، مبسوط أني أتعب في المشوار. قال إني أريد أن يكتب الله لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي.
0: يا سلام.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قد جمع الله لك ذلك كله، أخرجه مسلم. فالأجر ليس فقط في الذهاب من البيت إلى المسجد، وأنما حتى أيضا
0: العودة.
1: في العودة من المسجد إلى البيت فيه أجر كبير من الله تبارك وتعالى. من الأعمال التي ينبغي أن نهتم بها، أعمال أحيانا تكون واجبة على الإنسان بمقتضى الطبع والفطرة والعادة، ومع ذلك قد جعل الله عز وجل لصاحبها أوفر الثواب وأوفاه. من ذلك مثلا إنفاق الرجل على زوجته، على عياله، وكذلك إنفاق الزوجة أحيانا على لبيتها. بعض الزوجات، بعض الأمهات
0: قائمة بالشؤون،
1: قائمة سواء قيام
0: من مالها،
1: سواء قيام كامل أو جزئي،
0: صح.
1: فينبغي أن يحسن الإنسان النية، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا والله حديث عظيم أتمنى والله أن يحفظه الجميع وأن يستحضروه، قال دينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد أعظم شيء، ودينار أنفقته في رقبة، اعتاق رقبة، وهذا أيضا عظيم، ودينار تصدقت به على مسكين، هذه ثلاثة دنانير، ودينار وهو الرابع أنفقته على أهلك، اشتريت به لهم طعاما أو شرابا
0: أو ما توسع به عليهم وتدخل به الفرح عليهم،
1: ودينار أنفقته على أهلك. قال صلى الله عليه وسلم أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
0: يا سلام.
1: فهذا هذه نعمة عظيمة جدا، أسأل الله يجعلنا من المحتسبين الذين يستحضرون فضل الله في كل شيء. وأسأل الله ألا يضيع أعمالنا، وأن يجعل كل ما أنفقناه أنا وأنت والمستمع والمستمعة على أهلنا أن يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم اجعلنا كذلك حتى لو غفلنا أو كسلنا، وأنت أرحم الراحمين، سبحان الله وبحمده. فهذه إشارات إلى الأعمال الصالحة التي تبلغ الإنسان الجنة. وهناك أيضا أحاديث كثيرة لكني لا أدري عن وقتي،
0: وقتنا أزف ما شاء الله، وكأنك تعرف أن قاربنا على النهاية. فشكرا لك الشيخ محمد على هذه الحلقة وعلى فتح هذه النوافذ للناس.
1: الله يبارك فيك وجزاك بالخير. وأنصح الحقيقة في ختام هذه الحلقة بقراءة الكتب التي فيها فضائل الأعمال.
0: يا سلام.
1: وسأذكر كتابين اثنين أو ثلاثة، رياض الصالحين للنووي، هذا ما شاء الله، هذه خلاصة عظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المتجر الرابح للدمياطي، وأنصح بكتاب اسمه صحيح المتجر الرابح، وليس المتجر الرابح نفسه لأن فيه الصحيح والضعيف، والثالث الترغيب والترهيب للمنذر. هذا مليء بالأحاديث العظيمة التي فيها الأجر والثواب والخير العظيم. وقد أتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا هذا الكتاب فجعله في 3 مجلدات، المجلدان الأولان للأحاديث الصحيحة والمجلد الأخير للأحاديث الضعيفة. فأنت إذا قرأت في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخ الألباني من كتاب المنذري فقد أدركت خيرا كثيرا، وعليك يا أخي وأختي بالنشر وبث هذا العلم، وأسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق.
0: شكر الله لك شيخ محمد. أيضا الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وعباد الرحمن

ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه. قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. رواه البخاري.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
1: سورة الحجر من السور المكية، وهي مفتتحة بالأحرف المقطعة. تتحدث سورة الحجر عن صفات الكافرين وتبين حالهم ومصيرهم في الدنيا والآخرة. وتمتاز آيات سورة الحجر بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 65، وهي قوله تعالى:
2: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم،
1: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأسر، فيقرأ بهمزة قطع مفتوحة مع كسر الراء من دون ياء بعد الراء، هكذا فأسر بأهلك. ومن الخطأ قراءته بهمزة قطع مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فأسري بأهلك. ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة وصل مع زيادة ياء بعد الراء، هكذا فأسري بأهلك. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ واتبع، فيقرأ بتشديد التاء مفتوحة وكسر الباء مع حذف همزة الوصل، هكذا واتبع. ومن الخطأ قراءته بتسكين التاء وفتح الباء، هكذا واتبع. ومن الخطأ كذلك قراءته بهمزة قطع مكسورة، هكذا واتبع.
0: وأن أتلو القرآن.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، فإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى السقاء فاختنث فخرجت عليه منه حية، رواه ابن ماجه. خنث السقاء واختنث إذا كسر فمه إلى خارج فشرب منه. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد أثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. قال الترمذي واللفظ له: حديث حسن صحيح. ولفظ أبي داود وغيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا الخل، فدعا به فجعل يأكل به ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة بن نافع: وما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم.

منذ سمعتها من جابر، رواه مسلم وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه منه نعم الإدام الخل. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه طيب مبارك، رواه الحاكم شاهدا. وعن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا: نتفرق، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لكم فيه، رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

من سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام لزمه الإتمام من دخوله، سواء عزم على الاستيطان الدائم أو على الإقامة هذه المدة ثم العودة إلى بلده. هذا مذهب جمهور الفقهاء. فإن تردد في المدة التي يقيمها لكن غلب على ظنه أنها أكثر من 4 أيام فإنه يتم كذلك.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن فيهن الركوع والخشوع، ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا، نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. وقال صحيح الإسناد. وعن عاصم ابن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة ابن عامر، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة. قال نعم، رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله يضاعف لكم، رواه الطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هناك محرمات بالنسب، وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وهناك محرمات بالمصاهرة، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة المدخول بها وزوجة الابن وزوجة الأب، وهناك محرمات بالرضاع وهن مثل المحرمات بالنسب، وهناك محرمات باللعان، فلو قذف الزوج زوجته بالزنا ثم لاعنها خمسا ولاعنته خمسا حرمت عليه تحريما مؤبدا. ومن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين ولا يجوز نكاح الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. فقلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال: فجث أعربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، حلهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. ورواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا والبيهقي، ولفظ أبي داود قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشى لا يذكر الله فيه إلا كان عليه من الله ترة. ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه، كلهم بنحو أبي داود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في رحاب القرآن. ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

خوف والكل ملهوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة.
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العماتي من سورة الإنسان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة الإنسان.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

0: الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

عتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الدخان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الغيب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
1: قدمت لكم هذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. رواه البيهقي وصححه الألباني.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

لا تتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه

كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولله ملك السماوات والأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان

0: أن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن ابن عوف بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة. فقال: إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة. فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. المرط كساء من صوف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال: من يعول، وقال: صحيح الإسناد. وعن الحسن رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي لفظ له: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليهما.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حديث حسن رواه أبو داود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحداً أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعت له، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو أجر الأثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. رواه مسلم وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنه قال: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فذكره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
1: معلم وقصة.
3: سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة نعيش اليوم حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. فلنفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ولنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. نرحب بضيف البرنامج الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذ مهدي.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد وبالمستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة.
3: أستاذ مهدي، وأنتم المتخصصون في هذه المعالم والقصص والحكاية التي تحكي الحضارة الإسلامية، اليوم نتحدث عن مأرز الإيمان، عن مدينة بلغت أسماؤها نحو 95 اسما،
4: هي كذلك
3: وكانت تسمى بالمؤمنة والمحبوبة والمقدسة والبارة ودار الأبرار، أرض الله
4: كما تفضل، صحيح،
3: طابة الطيبة، سيدة البلدان، دار السلام. حدثنا عن هذه المدينة ومأرز الإيمان.
4: وهي كذلك، شكرا لهذه المقدمة البديعة الرائعة التي اختصرت علي يعني شوطا من الطريق ومن القول، وأنتم أهل التاريخ قبل أن نكون نحن أهله. وهذه الإذاعة المباركة التي لها انتشار وامتداد، الشكر الوافر لكم على الاستضافة وعلى الإخوة الفريق العمل. الكلام عن مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة بأنوار محمد صلى الله عليه وسلم، حديث ذو شجون يبعث في النفس الحقيقة شوق كبير ويشجوها ويجعل الإنسان يتوق إليها، سواء كان من أهل هذه البلاد المملكة العربية السعودية أو كان من الآفاق. فإن هذا مجرب وملموس أستاذ أحمد وكذلك الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، أن كل من اتجه إلى المدينة المنورة واقترب وقطع شوطا من الطريق ورأى الحرار ورأى الجبال ورأى النخل ورأى المعالم تظاهرت يعني تبدت أمامه، فإن نفسه تكاد تطير. وليس هذا شعورنا فحسب، بل هو شعور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه كان إذا اقترب من المدينة قادما من عمرة أو حج أو غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى جدرات المدينة ورأى دوحها ورأى أحد ورأى جبالها كان صلى الله عليه وسلم يوضع راحلته يسرع بها، كان صلى الله عليه وسلم يسرع بها. وكان أيضا من شوق أصحابه إلى هذه البلدة المباركة الطيبة أنهم يستأذنونه فيتسابقون بين يديه من يصل أولا، كل ذلك شوقا إلى هذه المدينة المباركة. أيضا إلى عهد قريب، لأن للمدينة ما بين مكة والمدينة، وهذه أشهر الطرق الموصلة إلى المدينة من مكة، لأنها يعني يتبعها حج ويتبعها عمرة ويتبعها كذا، فإنه على الطريق القديم للمدينة أستاذ أحمد والإخوة كذلك والأخوات، هناك جبال على الطريق إذا اقترب المرء من المدينة

0: والبلدانيون على مدى دهور طويلة وقرون متتالية حتى عصر الناس هذا وإلى أن يشاء الله إلا بوصول محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وإلا كانت قبلها لم تكن بهذه المكانة أبدا، بل حتى الاسم تغير، كان اسمها يثرب، وهذا يثرب يعني اسم فيه من التثريب ومن ذكر الذنب، فنهى صلى الله عليه وسلم أن تسمى بهذا، واختار لها الأسماء التي ذكرتم وتفضلتم بها في أول كلامكم حفظكم الله، سماها طابة وطيبة، قال هذه طابة هذه طيبة، وهي الجابرة وهي الحبيبة وهي ذات النخل. كما اختار الله تعالى لخليله إبراهيم الخليل مكة وبوأه مكان البيت فكان ذلك أمرا توقيفيا، كذلك اختار لنبيه وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم دار الهجرة، اختار المدينة تحديدا. وكل ما كان من أحداث البيعة عقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية والهجرة والتخفي في غار ثور والانطلاق، هذه كلها كانت يا أستاذ أحمد والإخوة والأخوات يستمعون كذلك، كلها كانت تمهيد لأمر قد قضاه الله وكتبه في الأزل والقدر.
1: الله الله.
0: فاختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجرتكم، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه الله تعالى وحيا من عنده، قال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين لابتين. هذه الأوصاف تنطبق على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: الله
0: أحبها صلى الله عليه وسلم وأحبها الصحابة، ودعا صلى الله عليه وسلم بأن يرزقهم حبها كمكة أو أشد، وأن يبارك الله في صاعها وبرها ومدها ومدها وثمارها، فكان ذلك كذلك. المدينة المنورة، وهذا كله تمهيد لما يعني سيكون من سلسلة حلقات إن شاء الله متوالية متتالية عن معالم طابة، دار المصطفى ودار الهجرة صلى الله عليه وسلم. طبيعة أرضها أنها سهل منبسط، تجوس هذا السهل وتمر فيه أودية، ثلاثة أودية، بطحان مذينيب مهزور، وهناك واد رابع يأتي من شمالها، من شرقها وشمالها وغربها، وهو الوادي المبارك العقيق الذي جاء ذكره في الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمره.
1: الله.
0: كانت المدينة أرض موبوءة بحسب يعني بسبب هذه المياه التي تجوسها وتكون مستنقعات، فدعا صلى الله عليه وسلم أن تعافى المدينة من هذا الوباء، لأن الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم لما جاءوا المدينة تغيرت الأجواء عليهم، وأجواء مكة مختلفة عن أجواء المدينة، وهذه المياه والمستنقعات فأصابتهم الحمى، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يزول ذلك كله، فزال ولله الحمد والفضل والمنة.
1: جميل. يعني وردت في بعض يعني الكتابات التاريخية أن كانت أول سكنة في المدينة بعد الطوفان في عهد نوح عليه السلام، ولذلك سميت يثرب هذا الاسم، أو هذه المعلومة غير دقيقة أستاذ مهدي؟
0: نعم، لا هذه واردة الحقيقة، وورد غيرها، واردة أن يثرب هذا من سلالة نوح والطوفان الذي كان ونجاة يعني من كان على ظهر السفينة، وأن هذا من والعماليق وكذا، هذه ذكرت أيضا، لكن التمحيص فيها ما يستطيع الإنسان أن يقطع به قطعا، لكنها سكنت من قبل يعني من زمن بعيد، حتى أنهم قد ذكروا أن بطونا من سكنوها كانت بينهم حروب وثارات وتنافس، وأن بطنين من سكنوها تقاتلوا حتى تفانوا، دخلوا حائط، الحائط من في عرف المدينة وأهلها البستان حوله جدار، دخلوا حائط من حيطانها واقتتلوا وتجالدوا بالسيوف وتطاعنوا بالرماح حتى أهلك بعضهم بعضا، وقال ناج منهم واحد يعني أو يعني عدد يسير، نفر يسير نجوا من هذا القتل، قال أبيات، قال خلت الديار

0: تغير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. هذه مصيبة إن الإنسان يكون هو السيد وهو نعم. لأنه ما وجد أحد غيره أصلا الله. ما في منافسين، ما في، فلذلك هذه ليست ميزة بل هي كارثة. يقول: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. أين الذين عهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد؟ كانت لهم أسلاب كل قبيلة وسلاح كل مجرب مستأسد.
1: الله الله الله.
0: تلك الحروب والأوس والخزرج هم عماد المدينة، أمهم قيلة، فلذلك إذا أريد أن يجمع قالوا أبناء قيلة. كان بينهم من الشر والفتن والاقتتال الشيء الكثير، وأيام أوردتها كتب السيرة وأوردها التاريخ، وأيام العرب حتى في جاهليتهم زال كل هذا البلاء وهذا الشر بمجرد وصول نبينا صلى الله عليه وسلم. فألف الله به القلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وهذه من يعني من فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: كذلك شاء الله لهذه البلدة أن تكون لها ميزة، وهي يا أستاذ أحمد وتعرفها أنت جيدا ويعرفها غيرك، أنها تنفي خبثها.
1: نعم.
0: المدينة تنفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد. وقد نفت خبثها في أنه لم يمضي على وصول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا سنوات قلائل بعد تأسيس الدولة الإسلامية والمؤاخاة والعهود، إلا وقد نفت اليهود. اليهود هم كان خبث هذه المدينة، هم خبث الدنيا الحقيقة.
1: نعم جميل. نستأذنك أستاذ مهدي في الذهاب إلى فاصل. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام بعد الفاصل، ونرحب بكم في برنامجكم معلم وقصة، والذي هنا الجمال وبيت الشعر يعترف، هنا المدينة والأجواء تختلف، في أرضها سيد نسمو بسيرته صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب والأحباب والسلف.
0: اللهم صل على.
1: نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي. أستاذ مهدي، ولا زلنا نتحدث عن مارز الإيمان وعاصمة الإسلام، هذه العاصمة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، والانطلاقة التي خرجت منها بدائع الإيمان والدعوة للإيمان والتفاف المحبة والأخوة بين الخزرج والأنصار.
0: كما تفضلت أخونا الحبيب الأستاذ أحمد، أن يعني الحديث مهما يعني طال وقته عن هذه المدينة المباركة فإن الشوق يزيده أيضا. ألف الله بين أهلها وأثنى عليهم في كتابه، وبين أنهم يحبون من هاجر إليهم. هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سبقه بعض أصحابه، قاطعا الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نحو من 420 كيلومتر يا أستاذ أحمد، الطريق هذا يعرفه هو الجميع.
1: نعم.
0: 420 تقريبا كيلومتر، متخفيا قبل ذلك في غار ثور، ثم الطريق الذي قطعه بعد أن خرج من غار ثور نحو من 8 أيام، قطع فيها هذه المسافة على جهد أن يبتعد عن الخطر الذي كان يعني قد فرضه كفار قريش بأن جعلوا 100 ناقة لمن يدلهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفي من نبينا عليه الصلاة والسلام وصاحب الصديق رضي الله عنه أنهم اختاروا دليلا يعرف الطريق، كلها أخذ بالأسباب، وإلا ففي علم الله أن هذا الدين تام وأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيحميه الله ويعصمه. لكنها كلها من اتخاذ الأسباب، وهذه دروس لنا إلى يوم القيامة للمؤمنين. وحين تزول الأسباب الله سبحانه يحمي نبيه، وكان هذا مثالا في بلدة اسمها لمن يعرف الطريق بين مكة والمدينة كلية، اسمها الحالي كلية، كلية. وهذه تكون قبل رابغ بقليل على يمين المتجه للمدينة. في ذلك المكان في شرقيه جاءهم سراق بن مالك بفرسه وسلاحه وعدته وعتاده، فانقطعت الأسباب، فكان المسبب سبحانه جل وعلا، فغاصت أقدام فرس سراقة المرة الأولى والثانية والثالثة، فاستأمن وأمنه صلى الله عليه وسلم. للمدينة أيها الكرام مزايا وليست ميزة واحدة، أن ترابها شفاء، وقد زار صلى الله عليه وسلم بعض أهل المدينة يقال لهم بنو حارثة، وهؤلاء في المصطلح الحالي الموجود الآن على يمين طريق قربان النازل، زارهم في حرتهم فوجدهم قد ضووا وأصابهم المرض، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: فأين أنتم من تربة صعيب؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: فأين أنتم من تربة صعيب؟ وصعيب هذا يعني جزء من الوادي. وضع صلى الله عليه وسلم إصبعه في فيه على لسانه بريقه الشريف المبارك، ثم وضعه على الأرض وعالج بذلك وجعل ذلك سنة: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الآن المنطقة بساتين نخيل، واحد من هذه البساتين مكتوب عليه ويعرفه المدنيين جيدا، نعم، اسمه بستان الشفاء. الله. بستان الشفاء، وهذا يعني هذه سنة، ويعني قد جرب ذلك، وأنا الحقيقة ممن جربت، هو يعني علاج لبعض الأمراض الجلدية إذا أخلص الإنسان وعلم أنها سنة متبعة.
4: الله أكبر.
0: طبيعة جبال المدينة إذا اقتربت منها تعرف أنك اقتربت، بألوانها الحمراء وحرارها الطبيعية الجميلة جدا، وتلك الأرض المباركة التي النخل يقابلك من أول أن تقترب، فهي ذات نخل، والنخل هذا يوجد في أماكن كثيرة لكنه يتيه ويزين ويثمر ويكافي في مغارسه، قال الشاعر: وينبت إلا في مغارسه النخل. ومن آبارها، وهذا إن شاء الله كله سيفصل يعني في حلقات يعني قادمة، نعم، إن شاء الله، لكننا نذكره هذه على سبيل الإجمال.
1: نعم، سنأخذ هذه المواقع، نعم، الأثرية وسنتناولها، ولكننا اليوم بدأنا معك أستاذ مهدي بالتعريف بالمدينة المنورة كعامة، ولا بد من الحديث لأننا تحدثنا نحن في بداية هذه الحلقات عن غار حراء وانبثاق الوحي من هذا الغار، فكان لا بد لنا أن نتحدث أيضا عن المعالم الأثرية في المدينة. وكما ذكرتم فإن الحديث عن المدينة ذو شجون، ولنستكمل هذا الحديث الجميل الذي نستمتع بالرحيل معكم أو بالوقوف على جنبات المدينة في حديثكم الجميل.
0: اللهم صل على محمد. كما تفضلت، حث نبينا صلى الله عليه وسلم على العيش في المدينة لمن استطاع، وعلى الموت في المدينة لمن استطاع، فإنه يشفع لأهلها. وقال، وهذه من نبوءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه يعني تنبأ بما سيكون في المستقبل، يكون في المستقبل فتوحات وخير عميم وغنائم وخيرات الأرض التي يكون فيها أنهار. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى ابن عمه يقول له وهو في المدينة، يقول له: هلم إلى الخير، يعني تعال عندنا إلى فارس والعراق ومصر والشام والبلاد هذه الغنية الثرية، هلم إلى الخير، هلم إلى الخير. قال صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
4: الله الله الله.
0: نبينا عليه الصلاة والسلام أحب المدينة، وما كان يعني يبقى في مكانه وفي سكناه، بل كان يزور أهل المدينة في رباعهم وحللهم لأمرين اثنين. أولا لأنه يحب المدينة وبساتينها وأوديتها والتجول فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان يطيب خاطر أصحابه بني فلان وبنو فلان، صلى عند هؤلاء وذهب عند هؤلاء وتفقد هؤلاء ورأى مسجد هؤلاء، فكان هذا مما يعني ألف الله به القلوب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يزور المريض فيطلب من أهل البيت أو أهل الحي أن يصلي لهم في مكان فيصلي. هذه الأماكن التي ارتبطت بسيرة رسول الله كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، بنى بأمر من الوليد. وعمر بن عبد العزيز عالم من علماء الأمة، بل كانوا كما يقولون العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة. كذلك أدرك أبناء الصحابة والجيل القريب، فبنى رضي الله رحمه الله بنى في كل معلم من هذه المعالم مسجد. فهذا الذي جعل آثار المدينة تبقى خالدة، لأن المسجد حتى وإن كانت إزالات وتوسعات ومرور زمن طويل الناس تتحرج يعني أنها تزيل مسجدا إلا لضرورة. فالحق أنه حفظت آثار المدينة أكثر مما تحفظ آثار مكة بسبب هذا الرجل المبارك الصالح الذي بنى في كل مكان. لما سجد صلى الله عليه وسلم سجدة شكر إذ جاءه الوحي جبريل أخبره أن الله يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة يصلي عليه بها عشرة، فسجد صلى الله عليه وسلم. فسجد صلى الله عليه وسلم بني في ذلك المكان مسجد اسمه الآن مسجد أبو ذر. لما دعا صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات فاستجيب الاثنتين ومنع الثالثة بني في هذا مسجد. أماكن كثيرة جدا. لما صلى بأصحابه صلاة الغائب على النجاشي بني مسجد. فكل أنحاء المدينة هذه تلك المساجد حفظت تاريخها الحقيقة. لا زال العلماء من قديم الدهر وحديثه يتناولون تاريخ المدينة من كل نواحيه، من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من البلدانيات، من العمارة والبناء. ولم يشبع العلماء من تاريخ المدينة ولن يشبعوا الحقيقة. والمؤلفات فيها أكثر مما تحصى، لكنها يعني تعطي شيئا من الضوء. الطرق الموصلة إلى المدينة في عصرنا الحالي أشهرها طريق الحرمين، طريق مكة المدينة لارتباطها بالحج والعمرة والزيارة، وطريق الهجرة الذي يقول له طريق الهجرة ويسمى طريق الهجرة، وهو المنطلق من مكة المكرمة إلى عمرة التنعيم وإلى مر الظهران الجموم، هذا اسمه طريق الهجرة. لكن مع شديد الأسف الاسم لا ينطبق تماما نهائيا على طريق الهجرة الذي سلكه صلى الله عليه وسلم، لأن أنا مهتم بهذا الأمر وتتبعته مرارا ونظمت فيه أرجوزة عنوانها على أثر القصواء، وإن شاء الله يعني يكتب الله يعني يكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. بقي لنا الوقت القليل، يعني دعنا نتحدث أستاذ مهدي عموما عن هذه التوسعة العظيمة للمسجد النبوي الشريف في العهد السعودي. يعني شهد المسجد النبوي توسعة كبيرة في عهد حكومة خادم الحرمين
0: نعم
1: الشريفين.
0: صحيح صحيح.
1: وتوسعات في عهد إخوانه السابقين. هذه التوسعة زادت من عدد
0: نعم
1: مرتدي
0: نعم
1: المسجد
0: نعم النبوي ويسرت كثيرا
1: نعم
0: ويسرت كثيرا
1: نعم,
0: نعم هذه لمحة لا بد أن تقال، وهي من باب الإنصاف، وهي من قول الحق، وهذا أمر يلمسه القاصي والداني. المسجد النبوي في وضعه الحالي بعد التوسعة السعودية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

أتمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك

يوثق ولا يوثق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الإنسان حتى سورة الناس.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، من سورة الجمعة حتى سورة الملك.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الجمعة حتى سورة الملك.
1: طريق الخلاص.
2: قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن شؤم المعصية أنها تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نوره ولا بد، وإذا أطفئ نور العقل ضعف ونقص. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. ومن شؤم الذنوب أنها تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت تلك اللعنة. لعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، والواصلة المستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق. ومن شؤم المعصية حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه في كتابه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، والملائكة يدعون للمؤمنين التائبين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها.
1: أكمل الهدي.
3: قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل في صبر ورفق ورحمة ويسر، فهدى الله عز وجل به القلوب، وأنار بدعوته الدروب، وأسعد بها الأمم والشعوب.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح الم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

0: فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.